وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة، قصة أول نبي ربنا بعته للأرض، النبي نوح عليه السلام. ومن أهم العبر المستفادة من القصة أحبة الله دي، إنه اللي بيخالف أوامر الله ربنا بيعاقبه مرة في الدنيا، زي ما حصل مع قوم نوح لما غرقوا في البحر بالطوفان، ومرة في الآخرة لما ربنا يعذبهم بالنار.

خصوصا كقصة سعيد بن زيد رضي الله عنه. رواه مسلم في صحيحه إن أروى بن قويس راحت لمروان بن الحكم تشكيه إن سعيد بن زيد رضي الله عنه أخذ جزء من أرضها بالظلم. ودفاعه عن نفسه نفى سعيد بن زيد أنه يكون قد شيء من أرضها بعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فوقه إلى سبع أرض إلى سبع أرضين. رد عليه مروان بن الحكم قال: وأنا لا أسألك بينة بعدها. فجاءت دعوة المظلوم سعيد بن زيد تقول: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعلا ما توفت أروى بنت قويس حتى أخذت بصرها يوم بينها هي بينما هي تمشي في أرضها وأخذت

أحبتي في الله، معنا ثلاث قصص صغيرين. القصة الأولى قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه. روى مسلم في صحيحه أن أروى بنت أويس راحت لمروان بن الحكم تشكيه أن سعيد بن زيد رضي الله عنه أخذ جزء من أرضها ظلم، وفي دفاع عن نفسه نفى سعيد بن زيد أن يكون أخذ أي شيء من أرضها، بعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. فرد عليه مروان بن الحكم قائلا وأنا لا أسألك بينة بعد هذا. وجت دعوة المظلوم سعيد بن زيد بيقول اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. وفعلا ما توفت أروى بنت أويس حتى فقدت بصرها، وفي يوم وهي ماشية في أرضها وقعت في حفرة ما شافتهاش وماتت بيها. سبحانك يا رب. والقصة الثانية قصة ظلم امرأة. في يوم من الأيام كان هناك امرأة عجوز اشتد بها المرض وبقت عاجزة تماما عن الحركة، فأخذها ابنها وزوجته عشان تعيش معاهم، وكانت بتلازم الفراش ما بتقومش منه أبدا، وكانت زوجة ابنها بتقوم على خدمتها وبتجيب لها الأكل كل يوم. وفي يوم دخل عليها ابنها عشان يطمن عليها وعلى أحوالها، فقالت له يا ولدي أنا أشتهي اللحم، ليه ما بتشتريه لي؟ فخرج الزوج من غرفة والدته غضبان وراح لزوجته وقال لها ليه ما بتحطيش لأمي اللحم وأنا بشتريه ليك كل يوم؟ أقسمت الزوجة إنها بتحط لها كل يوم نصيبها من اللحمة، لكن بمجرد إنه يعني تاكله بيجي فوقها طير عجيب لا تدري من أين بيجي ويأخذ منها. اتعجب الابن من الأمر وانتظر اليوم التاني وأخذ بقى إيه؟ أخذ يراقب اللي بيحصل. فعلا شاف الطير بياخد اللحم من أم، وراح إليها وأخبرها، وبقت الأم تبكي وافتكرت اللي كانت بتعمله. قالت له يا ابني ده عقاب ربنا عز وجل ليا، لأني كنت باخد نصيب حماتي من اللحمة وبمنعه عنها، والنهاردة ربنا جاب لي اللي بيمنعه عني. وبقت تعيط وتستغفر. فسبحان الله، من يمهل لا يهمل. يا الله. وهنا القصة الثالثة والأخيرة، قصة الظالم والصياد. القصة بتقول بدأ رجل يحكي قصته بعبارة من رآني فلا يظلمن أحد. يقول الراجل إنه كان بيساعد الظالمين في ظلمهم على الناس، وكان أكثرهم ظلماً. يا ساتر. وفي يوم من الأيام وهو ماشي على شط النهر شاف صياد فقير، وقام بالصياد سمكة كبيرة، فبص الظالم للسمكة وعجبته، فراح للصياد وقال له بأسلوب حاد كده اديني السمكة دي يا راجل. رد عليه الصياد وقال له ده قوت، انه ده اكل لاولاده. فقام الراجل ضربه واخدها منه بالقوة والغضب وراح في طريقه. وهو ماشي لبيته قامت السمكة وعضت ايده عضة قوية. لما وصل لبيته سبحانك يا رب رماها من إيده
وضربت على إبهامه وتسببت له في ألم شديد قوي، حتى إنه ما قدرش ليلتها إنه ينام من شدة الألم. وتاني يوم الصبح راح الراجل للطبيب يشكيله. قال له الطبيب إنه لازم إنه يقطع إبهامه فورا، ولو انتظر أكتر من الممكن إنه يضطر إنه يقطع دراعه بالكامل. راح الراجل لبيته محتار في أمره، ما يعرفش إيه يكرر. وبمرور الساعات ابتدت إيده كلها توجعه وجع شديد، وانتشر الألم في الساعد. وراح الراجل يستغيث بالطبيب، فنصح الطبيب إنه يقطع إيده للمرفق. وفعلا قرر الراجل المرة دي إنه يخضع لنصح الطبيب، وقام بقطع إيده للمرفق من شدة الألم. لما الألم ما وقفش أبدا وانتشر للعضد وأصبح أكتر وأشد من الأول، فقال له الطبيب عليك إنك تقطع إيدك من كتفك حتى ما ينتشرش الأمر في جسمك بالكامل. وفعلا قام الرجل بقطع دراعه. ولما كان الناس يسألوه عن سبب قطع إيده، كان الرجل بيجاوب إنه صاحب السمكة خرج الراجل يدور عن صاحب السمكة في البلاد حتى لقاه وقع على رجليه يبوسها ويبكي بكاء شديد ويستحلفه بالله إنه يعفو عنه ويسامحه. اتعجب من فعله وسأله أنت مين؟ فجاوب الراجل قال له أنا اللي أخدت منك سمكتك بالقوة، وحكاله حكايته بالكامل. فقال له صاحب السمكة إنه قد سمح للي شاف اللي وصل إليه من بلاء. فسأله الراجل قال له إذا كان دعية عليه يوم أخدها منه بالقوة، وجاوب الراجل قال له نعم أنا دعيت عليك بالقوة وقتها، اللهم إن هذا تقوى اتقوى عليا بقوته على ضعفي على اللي ربنا رزقني وظلمني، فأريني يا رب قدرتك فيه. يا دعوة المظلوم يا أحبابي، دعوة المظلوم لا ترد، مفيش بينها وبين الله حجاب، بتتفتح لها أبواب السماء، فإياكم والظلم

بسم الله الرحمن الرحيم. هحكي لكم قصة، لكن قصة حصلت. الست بتحط كاميرات في بيتها عشان تراقب نفسها، واكتشفت حاجات خطيرة، ودي فكرة قامت بيها إحدى السيدات وبتحكي القصة وبتقول: خطرت على بالي فكرة غريبة، وهي تثبيت كاميرات فيديو في بيتي. عاوزة إني أسجل يوم عادي في حياتي، ليه ما أشوفش نفسي بعين التانية أو بعين التانيين؟ قمت فعلا بتثبيت الكاميرات في أكثر من مكان بالبيت حتى تسجل كل حركة وكل سكنة بوضوح، لكن شعرت بخوف، برهبة شديدة من التجربة دي، ومعرفتش الخوف ده جالي منين. يا ترى هل هو خوف من الكاميرات ولا من نفسي أنا؟ مرت الدقايق بصعوبة شديدة، وسرحت بتفكيري، متخيلة أحداث النهاردة وإزاي راح تسجلها الكاميرا باللحظة. ما كنتش أنا الوحيدة اللي بتتشوق عشان تشوف التجربة دي، مجموعة كبيرة من الصديقات بتشوقوا لرؤية التجربة دي، وكأنهم إيه بتشوقوا إن يشوفوا فيلم سينمائي من نوع خاص. محدش كتب السيناريو غيري، ومحدش أخرجه غيري، لكن يا ترى مين اللي راح يشاركني في بطولة الفيلم ده؟ بعدين قلت في نفسي: إيه الجديد في الأمر؟ هو يوم زي أي يوم، لازم إني أتصرف بتلقائية وأحاول إني أتناسى الكاميرات. وابتديت أشعر إن الكاميرات دي بتشعر باللي أنا أفكر بيه، وكأنها بتبص لي وبتتحداني، لا وإيه، وبتبتسم في سخرية وبتقول: رح أتعرف على كل اللي بيخصك، أنا رح أقتحم حياتك على أقوالك وأفعالك. أنا كنت هتجنن من الفكرة دي، وهديت نفسي وقلت: الكاميرا دي ما هي إلا جماد، ما بيحسش ولا بيشعر، وليه كل الخوف ده؟ ليه أخاف منها؟ اتكلمت مع صديقتي بالموبايل، ما قدرتش إن أتكلم، وقفلت التليفون بسرعة. كنت دايما بتكلم معاها بالساعات بتكلم معاها، لكن ما عرفتش إيه اللي حصل لي، بسرعة قفلت التليفون. يعني الحديث عن اللي حصل واللي بيحصل وعن ده وده ودلوقتي ما اقدرش. وبكده بتمر الدقايق مع الدقايق والساعات مع الساعات، وكل ما فكرت في اني اعمل حاجة ما احبش انه يشوفوا الناس اترجعت، فالكاميرات بتسجل وبتصور، وحسيت بخوف. انا محتاجة لحد ألجأ اليه. ذهبت ورحت من غير ما أشعر، رحت عشان أتوضى وأصلي وأعيط بين يدي الله، وكأني أصلي لأول مرة، أيوة لأول مرة في حياتي أستشعر معية الله. بعدها ما عدتش أخاف من الكاميرات دي، بل حبيتها جدا، لأنها أحدثت تحول كبير في حياتي، وبصيت إليها في امتنان وكأني بقول لها شكرا. والأغرب إني أنا بعد فترة ما عدتش أهتم بيها، وما عدتش الكاميرات دي هي الرقيب عليا، لكن أعظم منها هو شعوري بمعية الله اللي ما بيغفلش ولا بينام. فلو فرضنا إنه الكاميرات سجلت كل تصرفاتي،
فإيه اللي يخليني أخاف من الناس اللي هما زي؟ أم الله أخشى الناس ولا أخشى الله؟ ساعتها افتكرت مقولة: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. قمت وقفلت الكاميرات، ما عدتش بحاجة ليها، مش رحتاج إني أسجل يوم من حياتي، فعندي ملكين بيسجلوا علي كل أعمالي وكل أقوالي. ودلوقت بسمع صوت بيناديني من جوايا بيقول: ما أحلى معية الله. ولكن إيه هو الصوت ده؟ أنا سمعت الصوت ده كتير، هو صوت الضمير. جات لي فكرة أكتر غرابة: إيه اللي راح يحصل لو بقي كل منا تحت رقابة القمر الصناعي يوم كامل؟ إزاي راح يتصرف؟ الناس راح تشوفك دلوقت، هتعمل إيه يا إلهي؟ دي كانت فكرة الكاميرات أبسط بكتير، فما بالك بالقمر الصناعي والعالم كله راح يشوفك؟ هل تعصي ربنا؟ هل تحب إنه يشوفك حد على معصية؟ بالطبع إجابتك راح تكون لا. ودلوقت أطرح سؤال: يا ترى أنت بتلاقي في الدنيا ما هو أعظم من رضا الله؟ إذن لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، لأن خشية الله هي أعظم درجة وهي الإحسان. فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قعدوا اتنين رجالة وراح بصرهم في طريق أم جعفر زبيدة العباسية، قد ما عرفوا هن كانوا يعرفوا بكرمها كريمة جدا. فواحد منهم كان بيقول اللهم ارزقني من فضلك، والتاني كان بيقول اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. وكانت أم جعفر تعرف كده منهم وتسمع، فكانت تعمل ايه؟ كانت بتبعت للي طلب من فضل الله درهمين، وللي طلب فضلها تبعت له فرخة مشوية وجواها 10 دنانير. وكان صاحب الفرخة يبيع الفرخة بتاعته لصاحب الدرهمين اللي عنده درهمين بدرهمين كل يوم، هو ما يعرفش انه جواها دنانير. وبيع على كده 10 أيام. بعدين جت أم جعفر عليهم وقالت اللي طلب فضلها ربنا غناك من فضلنا طبعا، ولا أنت غنيت من فضلي أنا لأنك بتدعي فضل أم جعفر، بفضلنا أغناك طبعا ولا لا؟ قال لها وإيه هو؟ قالت له 100 دينار ب10 أيام. قال لا أنا كنت ببيع الفرخة اللي بعتها لي لصاحبي بدرهمين. فقالت ده طلب من فضلنا فحرمه الله، وته طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. يا سلام يا سلام. بيقول الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه اعتمد على غير الله ذل، ومن اعتمد على غير الله قل، ومن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله مل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. الله. مين عاوز نبعت له فرخة محشية

لا تشكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وتوكل على الله حق التوكل، فإنه على كل شيء وكيل. واستغل حياتك في ذكر وشكر الله، تجد كل ما فيها جميل. وأكثر من الاستغفار، فإنه للهموم يزيل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو انظلمت اسجد بين إيديه وقول يا عادل انصرني، لو احترت اسجد بين إيديه وقول يا بصير ارشدني، لو احتجت اسجد بين إيديه وقول يا مجيب اجبني، لو عجزت اسجد بين إيديه وقول يا منتقم انتقم لي. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما حسن الخلق، قال حسن الخلق أمر هين، وجه بشوش وكلام لين. أغلب الأشياء إذا كسرت تصلح إلا القلوب، فإنها تمزق تمزيق ويستحيل إعادتها كما كانت. لذلك حافظوا على قلوبكم ولا تسلموها لأي حد. وعن التفاؤل، نتفاؤل لأننا بنحمل دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتفاؤل لأننا أهل الإسلام والإيمان، نتفاؤل، فالتفاؤل منبر الخير والإحسان. نتفاؤل ولن نتشاءم أبدا، فتشاؤم لا ينبع إلا من قلب سوء وعصيان. نتفاءل بأن القادم أجمل، نتفاءل بأن الحزن ذاهب، نتفاءل بأن الحياة جميلة، ما دام الله ينزل كل ليلة مناديا أن يا عبادي هل أن يا عبدي هل لك من سؤل تدعونني فأستجيب لك. نتفاءل ونتفاءل، فنحن أمة التفاؤل. يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. بعنوان اليوم الموعود، يوم لابد أن نواجه نفسنا من أجله، يوم يستحق الشقاء مش الهروب، يوم عظيم بين إيدين الخالق العظيم، يوم ما شفتوش قبل كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والعياذ بالله. رواه مسلم. إلا يستحق الوقوف، ألا نخشى؟ ليه ما بنحطوش بين عيوننا ونقرب منه عشان ننجو بنفسنا من غضب ربنا العظيم؟ مالك الملوك، خالق كل شيء والقادر على كل شيء. بعدين النار التي وقودها الناس والحجارة، ايه هو شعورك وانت عاري من غير هدوم، خائف بتترعش كل اضلعك من خشية الله، وانت في انتظار الوقوف بين ايدي الله عشان تتحاسب وتعرى اكتر من خباياك اللي كنت بتخفيها من الناس وبتتجرأ بيها في خلواتك، وانت تعرف ان الله هو وحده اللي شايفك. وجعلت الله اهون الناظرين اليك. في اليوم ده لا يوجد خفاء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. لأن ربنا هو العظيم سيأتيك بأقرب الأشياء إليك لتشهد عليك، حتى تتأكد بأن كل اللي فيك كان رافض للذنوب إلا نفسك العاصية. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أخي في الله، حط نفسك دلوقت في ساحة الانتظار، وانت ايه منتظر الحساب وبتشوف اول اللي بتتسعر بيهم النار.

أمة. اللي بتتسهر فيهم النار دول. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال. فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصلي وأصوم وأصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال له: في ماذا قد قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. إيه هو شعورك وقتها؟ والعقاب رح يجي أولا على العالم والشهيد ورجل الصدقة والزكاة والإحسان. قارن نفسك بدول وانت تعرف ما أنت عليه من رياء ونفاق وتظاهر. اوعك تنسى بإني من دول من حفظ كتاب الله وعلمه، لكنه كان يتظاهر بعلمه، وما بالك باللي لم يحفظ من كلام الله شيء. ومنهم من قتل في سبيل الله ولكنه كان يتظاهر بإنه شجاع. إيه عملت أنت في سبيل الله؟ ومنهم من أخرج من ماله وتصدق ولكن كان بيتظاهر بعمله. إيه طلعت أنت؟ قارن نفسك اليوم عشان تأمن. أيوة، عشان تأمن. قولوا تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنها كاسية لكنها عارية. اليوم رح نتكلم عن ظاهرة تفشت في مجتمعنا، وهي لباس البنت المسلمة. هي بتلبس ثوبها والهدومها، لكنه ضيق جدا. هي بتلبس ثوبها لكنه شفاف، بيوصف شيء من الجسد. هي بتلبس ثوبها لكنه كاشف لبعض البدن، إظهار للجمال زي هي ما بتعتقد. هي بتلبس ثوبها لكنه ما بيسترش جسدها بالكامل. فين هو الحياء؟ فين العفة؟ أي حياء وأي عفة وأي طهر بتلبسه البنت دي؟ يا أمة الله، يا فتاة الإسلام، تبرج المرأة وإظهار مفاتنها وعدم التزامها بالحجاب الشرعي والخلق الإسلامي النبيل هو من الفتنة اللي أصيب بها بناتنا في هذه الأيام. ما تكونيش من اللي بتلبس عباية محتاجة العباية دي لعباية تانية تسترها. اللي عاوز الجنة وريحتها، نصيحتي ليكي انك ترجعي العودة الصادقة إلى نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالحجاب الشرعي الصحيح والملبس الساتر لكل البدن، الحرص على التقرب من الله سبحانه وتعالى، فمن تقرب منه سعد دنيا وأخرى. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والسيرة النبوية، كثرة ذكر الله تعالى والاستغفار الدائم. العاقل هو اللي بيعرف الطريق ده بيوديه لفين، إما للجنة أو إلى النار. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ومن أهل الجنة أجمعين. قولوا آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها، أولا قم بتغيير السور القصيرة اللي بتقراها دايما. ثانيا استشعر بأن كل الكون ده هو حطام قدام سجدة خاشعة للعظيم. ثالثا وانت بتخر ساجد افتكر انك اقرب ما تكون لرب العالمين، وطول في سجودك وبث له رجويك. رابعا افتكر وقت سرحانك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى، وبأن الآخرة خير وأبقى. خامسا استشعر قدمك، بصرك، سمعك، صحتك، غناك، وقف له بكل ذل واشكره. سادسا اتلذذ في صلاتك حتى تبقى لك راحة، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، راحة يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه. سابعا أقبل على الصلاة زي الطفل اللي بيسرع لأحضان اللي بيحبه، أقبل واسجد واجعل رحمة المولى تحضنك، فهو أرحم عليك من اللي ولدتك. ثامنا قبل لقاء العزيز تعطر، يا سلام تعطر، ترتب، استحضر قلبك وقل: ربي لا تجعل في قلبي سواك. تاسعا افتكر ان المولى اخبرنا بان الصلاة كبيرة الا على الخاشعين، فلنكن منهم. اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، المؤدين لكل أركانها على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب ارحمنا برحمتك، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين يا رب العالمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والحق يدعو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم، وبالحب نلتقيكم مجددا في لقاء خواطر، بودكاست خواطر. كما هو موجود في الإعلان للأستاذ أسامة ريحاني الذي يعني وضع إعلان للقاء اليوم، سيكون اللقاء بعنوان مقاييس. طيب ما معنى مقاييس؟ مقاييس ماذا؟ هذا هو لقاءنا اليوم. مقاييس أيها الأحباب، في هذه الدنيا كل شيء له مقياس. عملك ما هو المقياس؟ في أرباح ولا لا؟ تتوظف في دائرة، مقياسك تعمل تنتج وفي مقياس في دخل لك أو لا؟ تتزوج، في مقاييس للزواج الناجح، ما هو المقياس؟ تسعيد ولا لا في حياتك؟ أنت سعيدة في حياتك ولا لا؟ في كل شيء في هذه الدنيا هناك مقياس. طيب لماذا لا نذهب إلى أكبر شيء نحتاجه في الآخرة، مقياس القبول عند الله سبحانه وتعالى؟ ابتداء نحن وظيفتنا في هذه الدنيا ما هي؟ كلنا نعرف وكلكم يحفظ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلنا نحفظ. طيب إذن هدفنا أن نكون عباد ونعبد الله. طيب أريد مقياس. واحد يقول لي كيف تجيب مقياس يا ابن الحلال وهذه الشغلة بيد الله سبحانه وتعالى؟ طيب وإذا قلت لك إنه المقياس الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه موجود في القرآن، تمام؟ طيب المقياس ليس مني وليس اجتهاد من العلماء وليس اجتهاد من الصحابة، بل حتى ليس اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى. مقياس عبارة عن نص قرآني نقيس فيه احنا عبيد ولا لا، لان احنا اصلا وظيفتنا عبادة الله، صح؟ طيب المقياس يا الاحباب نص في سورة البقرة آية كريمة قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. طب هذه الآية قارنها يا شيخ من كذا مرة مئات بس ما فهمناها عند البعض، طبعا لا أقصد الجميع. الآية تتكون من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول تعالوا نقسمها، هذا نص قرآني ولنا أن نتدبر، وهذه عبادة. الآن أنا وحضراتكم لما نتدبر النص آية واحدة نحن في عبادة. ابتداء يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الخطاب لمن؟ الذين آمنوا. جميل، يا رب نحن إن شاء الله من الذين آمنوا، مسلمون لكننا نرجو درجة الإيمان. طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الجملة الأولى، المقطع الأول، وهو واضح لا يحتاج إلى شرح كثير. طيبات الأرزاق كلها، كل الأرزاق وليس الطعام فقط. طيب يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المقطع الثاني واشكروا لله. طيب المقطع الأخير إن كنتم إياه تعبدون. طب ما احنا نريد، هذا هدفنا أنه نكون عباد لله، إن كنتم إياه تعبدون. إذن ما هو الجملة اللي في النص أو المقطع اللي في النص؟ واشكروا لله. إذن معيار عبوديتك لله سبحانه وتعالى أن تشكر الله سبحانه وتعالى. أشكر على ماذا؟ على الطيبات. تشكر على الطيبات. طب ما هي الطيبات؟ ابتدأ الآية، شوف بداية النص، كلوا من طيبات ما رزقناكم، الرزق كله من الله، فالله يحبينا برزق كثير، رزق المال، صحة، الأولاد، كل شيء. طيب أول رزق، خلينا بالرزق المعروف لكل الناس حافظين، رزق المال، هل شكرت الله سبحانه وتعالى؟ نعم أنا شكرت الله سبحانه وتعالى وقلت لما جاءني رزق 10,000 دولار وغيره وغيره، والراتب الجميل والوظيفة الجميلة وآخذ منها راتب وعايش، أقول الحمد لله وشكر لله. لا يا فالح، ليس هذا قصدي، هناك شكر عملي. طب ما هو شكر عملي؟ انفقوا مما رزقناكم، الله أعطاك رزق لازم تنفق منه. طب يا شيخ أنا تصدقت في رمضان، أنفقت في رمضان 10/10، طب وباقي الأشهر أليس الله هو نفسه الذي رزاق؟ أليس الله هو الرزاق، رزقك في رمضان ولا زال يرزقك في باقي الأشهر؟ أعطيها كل شهر بمرة واحدة بالشهر، اشكر الله مرة واحدة على نعمة المال في الشهر شهريا. يا رب أنا هذا الشهر هذه 200 دولار، هذه 300 دولار، وراها حتى تتحول إلى شحات، ولا لازلت أنت عايش حياتك الطبيعية؟ لازلت. إذن أين 300 دولار إن كنتم إياه تعبدون؟ دائما نركز في هذه شرط، جملة شرطية هذه. فالشكر هو مقياس عبوديتك لله سبحانه وتعالى، ليس مني المقياس هذا، مقياس من الذي طلب مني ومنك أن نكون عبيد لله. شفت الحلاوة والجمال وين أخي وأختي المباركة؟ نكمل. قال سبحانه وتعالى يعني بالنسبة إلى رزق المال، طب ورزق الصحة متى ذهبت إلى موقف إسلامي متواقف وتعبت؟ يا أخي بناء مساجد، شركات تبني، أنا كيف أشارك؟ وقفة احتجاجية، مظاهرة ترفع فيها وتوصل، لأن في هذه البلاد لها قيمة أن تتظاهر. أنا ما أدعو إلى المظاهرات، لكن لها قيمة تتظاهر في سبيل قضية فلسطينية، قضية إسلامية، قضية أي شيء، وقفة. إذن هذا من الصحة. أحيانا بعض الإخوة يصلي في، ليس في مساجد، في مصليات. المصليات في استراليا تكون عبارة عن قاعات تؤجر من البلديات. هذه القاعة البلدية يؤجرها المصلين يوم الجمعة، يؤجرها غيرنا، ناس يلعبون رياضة، ناس عندهم طبخ، ناس عندهم موسيقى، فالقاعة تؤجر لكل أحد. كثير من المؤسسات الإسلامية تؤجر صالة، قاعة من الحكومة البلدية لمدة صلاة الجمعة ساعة ساعتين ويرجعون يغلقوها. بعض الأخوة الذين يقيمون علاقة طيبة جدا، يتصدقون بالصحة لله سبحانه وتعالى، كيف يتصدق؟ انتهت الصلاة يساعد، يساعد العاملين المسؤولين على القاعة، يجمع معهم الحاجات. حرك بدنك ولو قليلا، اسمها صدقة. والصدقة هي شكر لله على نعمة ماذا؟ نعمة الصحة. طيب هناك نعمة كارثية أنا أسميها، ليس النعمة كارثة، لا، كارثية علينا نحن معشر المسلمين، وهذه أختم مع حضراتكم بها. نعمة الوقت. يا رجل هو الوقت نعمة؟ والله الوقت نعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيها الإنسان، هو الفراغ والصحة، فراغ عن الوقت والصحة، مغبون فيها. يعني مش ما معنى مغبون؟ قول نبيك عليه الصلاة والسلام مغبون إن أنه لم يستفاد منها، لم يتصدق في هذه النعمة. نعمة. طب كيف أتصدق نعمة الوقت؟ ما أنا أروح على شغلي وأجي أشوف الأولاد أخبارهم في المدرسة إيش، والزوجة أعطيها حقها، وأجي أصلي الجمعة، وين نعمة الوقت؟ ما دمت وما دمتي قررت أن تعيش في بلد غير إسلامي، فهناك يجب أن يكون عطاء مضاعف لأولادك وبناتك وللزوجة حتى تنشئهم إسلاميا، تعطيهم معلومات، داتا إسلامية. طب كيف أعطيهم أنا؟ أنا أقول لك كيف تعطيهم. تتصدق من وقتك للأولاد. الأولاد أو أي أحد من الناس الآن، يعني حوالي، هذه النسبة مني ليست عن دراسة لكن عن مشاهدة، 99% من المسلمين في بلاد الغرب، أنا ما لي علاقة في بلاد الإسلام، 99% من المسلمين والمسلمات لهم سوشيال ميديا، علاقات على النشاط الاجتماعي 99%، خليت 1% حتى عن الحلال والحرام. هذا الوقت تسرق منه وتروح تعطيه لأولادك. طب ما نسألهم كيف أخباركم بالمدرسة؟ أنت مقتنع بهذا الكلام؟ تسألهم أخباركم في المدرسة؟ ما حيقولوا لك إيش يعني أخبارنا زفت، أخبارنا مطينة، عندنا مشاكل، أنا احتمال أرسب يا والدي، ما حد يقول لك الكلام هذا، يقول لك إحنا أوكي الحمد لله ومشي. لكن تتصدق لأولادك من وقتك، تعاليم إسلام، تعاليم القرآن، أي حاجة. ولا تتم إلا بأن تسرق ممن هو عز شيء والوقت. والله يسأل بعض الأخوة أقول له تعال ساعدنا في قضية، يقول لي أنا الوقت ما أقدر. تريد فلوس خذ 200 300 500 دولار، لكن لا تطلب مني نصف ساعة، لأن الوقت أثمن من الأموال في هذا البلد. فما هو المطلوب؟ المطلوب أيها الأحباب أن تتصدق بوقتك للزوجة وللأولاد. ملاحظة أخرى أنا ذكرتها في خطبة الجمعة الماضية، بعض الرجال، ليس بعض، كثير من الرجال يقرأ القرآن بالأحكام 10 على 10، أضرب لك تحية، يحضر الجمع والجماعات، أضرب لك تحية 10 على 10، أخلاقه دمثة وإسلامي محترم، سلوكه إسلامي محترم داخل المجتمع 10 على 10، أضرب لك تحية، عمله متخصص، ماشي أموره متخصص ويكسب بالحلال ويدفع تاكس ضرائب، لكنه لا ينقل معلومة واحدة إلى بيته. فألتقي بعوائل بناس، الرجل ما شاء الله يعني فاهم بالدين، لكن الزوجة من كوكب ثاني، الزوجة من الجاهلية الأولى، من قبائل الجاهلية الأولى، بعيدة كل البعد. أصلا لما تقرأ القرآن يعني طبق ريليا مثل الجريدة. والله طلبت مرة من واحدة من الأخوات، اقرئي لي القرآن كما تقرأين الجريدة وأنا أكون سعيد، ولا ما كملت لها آيتين ثلاثة على بعضها. طب ليش؟ والله يا شيخ الأولاد وذولا مسؤولية وذولا كمان إسلام. لا والله هذا كلام مو صحيح. تعطين وقت للسوشيال ميديا، وأنت عندما تجلس مع الزوجة تستحي هي تقرأون القرآن. طب كم سألت ناس أنا من الرجال يعني يصلون في الجمعة تموت تسمع الخطبة، بالله عليك هل نقلت معلومة من الخطبة للزوجة اللي في البيت اللي جاي تربي أولادك وجهزت لك الأكل اللي أنت تحبه؟ نقلت لها معلومة؟ والله قال الشيخ كذا كذا كذا؟ لا. ماذا يفعل بعض الأخوة؟ يقولها في درس للستات هناك روحي له. طب ماشي، طيب ما حصلت وقت، والزوجة أمورها ليس بيدها يعني، أولاد وطبخ ومسؤولية وأمراض نسائية. يا أخي أعطيها من وقتها، قلها والله الشيخ اليوم قال كذا كذا قضية، سبحان الله أنا ما كنت فاهمها، نقلت معلومة وبلغت آية، بلغوا عني ولو آية. فنعمة الوقت والله الذي لا إله إلا هو. أقسم لو تصدقت بوقتك، جزء من وقتك اللي تعطيه للسوشيال ميديا ولأصحابك، تتصدق بجزء منه لأولادك وللزوجة، لو كان الأمر بيدي، لكن أنا عبد مثلك محكوم بالله سبحانه، لو كان الأمر بيدي لأعطيتك الجنة. طب لماذا؟ وإن شاء الله لك الجنة من يفعل هذا، لأنك ستبني أسرة مسلمة محترمة واثقة، سواء إن مت أو سافرت أو كبرت بالسن، هذه الأسرة هي تمشي لوحدها، تمشي لوحدها وما في أي إشكال، يعني ما في أي إشكالية. وصلت الفكرة؟ فهذا اللي أحب أوصله لكم أيها الأحباب، مقياس العبودية، كيف نكون عبيد لله سبحانه وتعالى؟ واشكروا لله، نص قرآني. أنا لم يأتي بالمقياس من عندي، ختاما لهذا الكلام مع حضراتكم، نص قرآني، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا رب نعبدك جميعا، وإن شاء الله أنا وحضراتكم المشاهدين والمستمعين الكرام نشكر لله، كيف؟ شكر عملي، ومثل ما ذكرت لكم والأمور فيها تفصيل، وكلكم لا يخفى عليكم كيف هي الشكر. هذا لقاءنا اليوم مع حضراتكم، أتمنى منكم المساهمة. طبعا أنا أعتذر أقول هذا الكلام، اللايك والسبسكرايب والشير وهذه القضايا تنفعنا بجدا جدا، تنفعنا في موقعنا على الفيسبوك، وهذه أمور مطلوبة. ما نطلب دعاية، ما أطلب دعاية لنفسي أنا، لكن أطلب أنه الكلمة تنتشر. بارك الله فيكم، أشكر الأستاذ سامر ريحاني مخرج الحلقة، والدكتور سير الصياح رئيس الإذاعة، والأستاذ حبيب المصري اللي ساهم معنا في الاستوديو، وختاما تقبل تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا

0: فيه الحمل
1: ويكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

0: موقف فيه خجل
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة

محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: تولد شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
1: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
0: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
1: خلاص عرفت،
0: حليت الفزورة
1: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
0: عرفت الفزورة،
1: حنقول سوى الفزورة.
0: الله الله, الله على النعيم،
1: على النعيم
0: في إذاعة القرآن،
1: في إذاعة القرآن الكريم،
0: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم فيها خالدون

أفلا تذكرون.

إن أجري إلا

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

0: الملك.
1: الله أكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

وما أنت

منكم. هو ربكم وإليه ترجعون.

0: ان شاء الله ربنا يستر عليك.
1: الله يرحمه.

0: وَلَمُ
1: Yeah.

ثانية.

إن

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز أسألكم، يا ترى عندكم قلوب؟ ليكم قلوب؟ سؤال عاوزين إن يجيب عليه كل واحد منا، يا ترى هل لينا قلوب؟ لو قلنا نعم، هي فين قلوبنا؟ والأقصى الأسير يستغيث ويستجير، وإخواننا بيتقتلوا، بيتذبحوا، بيتشردوا، بيجوعوا، بيتحصروا، بيعتقلوا، بيتأسروا، بيتجرحوا، قلوبنا فين؟ لو قلنا ده بيحزننا وبيألمنا، احنا كدابين واحزاننا زيفة. طيب تعال معايا عشان تعرف صدق اللي انا بقوله. اخواننا على اصوات الرصاص بيناموا، وعلى هدم بيوتهم بيصحوا، وعلى انتهاك اعراضهم بيتحصروا، وعلى قتل اولادهم بيبكوا، وللرصاص بيستقبلوا، وللموت بيعانقوا، وتحت وطئة الدبابات بيطحنوا، ومن الجوع بيتألموا، ومن العطش بيعانوا، ومن القهر كل يوم بيموتوا، ومن الظلم بيستغيثوا، ومن الإذلال بيصرخوا. لكن فين هم اللي بيسمعوهم؟ فين ومين هم؟ فين المسلمين؟ فين هم؟ فين أمة الألف مليون؟ نايمين تايهين، بيشجوبوا بيستنكروا، وللصهاينة بيستعطفوا، ولخطط أعدائهم بينفذوا. يا أخي ما تظنش إن ده واللي بيحصل سببه الحكام والقادة، إنما سببه أنا وإنت. بتقولي إزاي؟ أقول إحنا بالكرة مشغولين، وعليها عاكفين، ولأخبارها منتظرون، وفيها عن الصلاة ساهون، وفي السجود عشانها دعون، وفي مجالسنا نتكلم عنها مش في الدين، لا عن الكورة، وللمباراة بتاعتها مشتاقون طبعا، مشتاق للمباراة ومنترقبها، وللدوري نتطلع، وللكاس متحفزون، وبلاعبيها مقتدون، ومن أجل فرقها متنازعون، لأعلامها رافعون، ومن أجلها ميتون، وعلى أنغام الموسيقى نايمين، وعلى المسلسلات سهرانين، وللأفلام متابعين، وفي السينما بالمليون، وللمسرحيات طبعا نعشقها، وبالفنانين والممثلين معجبون، وعن أحدث الأفلام نسأل، والأحدث الموضات بنلبس، وللأغاني منردد، ولكلام ربنا طبعا هاجرون. ولو أوقاتنا في إيلو قال مضيعون، وبالملتزمين ساخرون. أيوة أيوة. ولدين الله مضيعون، وللغرب محبون طبعا. وبعدين نقول المشكلة في شارون، وإن لله وإن إليه راجعون. أبناء إخواننا بيقولوا
يا رب انصرنا على الصهاينة. بيقولوا يا رب انصرنا على اليهود وأبناؤنا بيقلدوا نجوم هوليود. الشباب هناك بيهتفوا يا رب لا نبالي في سبيل دينك أن نموت أو نعيش، والشباب هنا يهتفون درويش درويش. هناك بيهتفوا مين اللي حيقتل شارون، واحنا هنا بنهتف مين اللي حيربح المليون. هناك بيطلقوا الاهات اهات اهات الالم ومعوناه، الالم والمعاناة، واحنا هنا بنطلق الاهات لضياع هدف في مباراة. يا اخي احنا بنصرخ وبنستغيث، متى نصر الله؟ وازاي يجي نصر الله واحنا على الحالة دي؟ يا اخي قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يا اخي يا ترى هل تخلف وعد الله ولا انك ما حققتش الشرط؟ انا حسألك، فصدق نفسك قبل ما تصدقني. يا ترى انت حافظت على صلاة الفجر في جماعة ثم تخلف النصر؟ يا ترى حافظت على الصلوات في جماعة وبعدين اتخلف النصر؟ خلينا نبص لأرواحنا ونتهم أنفسنا قبل ما نتهم غيرنا، نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب غيرنا، ونلوم نفسنا قبل ما نلوم غيرنا.

يا ترى انت قمت للصلاة وسبت المباراة وتخلف النصر؟ يا ترى فتحت كتاب ربنا وقريته وعرفته وتخلف النصر؟ يا ترى تركت انت سبت انك تسمع الاغاني والافلام وبعدين تخلف النصر؟ يا ترى خليت قدوتك عمر وصلاح الدين وبعدين اتخلف النصر؟ يا ترى خليت همك نصرة الإسلام والمسلمين وبعدين اتخلف النصر؟ يا ترى قمت في السحر ودعوت ربنا لإخوانك وما جاش النصر؟ يا ترى أهرت الصهاينة في بيتك فلم تخرج بنتك أو أختك أو مراتك متبرجة وخرجتها بالحجاب الشرعي وما جاش النصر؟ يا ترى قطعت السلع والأغذية الصهيونية وما جاش النصر؟ هل وهل وهل وهل وغيرها وغيرها كتير كتير. فهل فعلت أم إنك تخاذلت؟ يا أخي إحنا منهتف ومنزعق ومنقول عاوزين إنه نحرر الأقصى، عاوزين نصرة المسلمين. يا أخي إحنا قبل ما نحرر الأقصى لابد إنه نحرر نفوسنا وقلوبنا، فالطريق بيبدي من هنا من هنا. لابد إنك تبدأ من دلوقت في مراجعة نفسك وإعدادها وتقويمها على الجادة. اخلع توب التخاذل والتواني والكسل والبس توب الجد والعمل والصدق. انت من ابناء خير أمة. فأعل همتك وقوي عزيمتك وانتفض انتفاضة الأسد الجريح، مش الأسد اللي بسوريا. وقول لنفسك للجد معي عمل وللنصر في قلبي أمل وأنا للخطب الجلل. بادر بنصرة الله في نفسك وبيتك، أولا ينصرك ربنا وبيحفظك. خلي نفسك أبية وهمة قوية، واجعل لنفسك هدف في الدنيا الدنية. يا أخي إن هممت فبادر، ولو عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. فهمتوا؟ صدق القائل، يا له من دين لو أن له رجالا. فهل أنت من الرجال؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ من حياة الأئمة ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. ولد أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية في اليوم السابع من شهر صفر سنة 691 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت علم وفضل وصلاح وتقوى.
1: فوالده هو الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب الزرعي، كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له قيم الجوزية، واشتهرت به ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية، ولذلك اشتهر إمامنا بين أهل العلم المتقدمين بابن قيم الجوزية، أما المتأخرون فعامتهم يقولون ابن القيم. هذا هو على سبيل التجوز والاختصار، وهو اليوم أكثر انتشارا على ألسنة أهل العلم وطلابه.
0: والجوزية كانت من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق، نسبة إلى واقفها الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي.
1: فيكفي والده فخرا أن تعطى له قوامة هذه المدرسة وإدارتها لما لها من دور فعال بين المدارس آنذاك.
0: لقد كان والد الإمام ابن القيم رجلا فاضلا قليل التكلف، له في علم الفرائض اليد الطولة، وعنه أخذه ابنه شمس الدين، وقد توفي رحمه الله تعالى بالمدرسة الجوزية ليلة 11 من ذي الحجة، وكانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا.
1: في رحاب هذا الجو العلمي العطر نشأ ابن قيم الجوزية، يتقلب بين جوانب العلم تعلما وتعليما، فصار مع ما أتاه الله من فكر وقاد وحافظة قوية مذهلة واطلاع مدهش فريد وصفاء نفس وسلامة صدر، له الأثر الكبير في تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكريمة والحياة السعيدة التي ملأ بها الآفاق ثناء جميلا وذكرا حميدا وتراثا ازدانت به المكتبة الإسلامية والمحافل العلمية.
0: وأما من بعض صفاته كما ورث ابن قيم الجوزية العلم عن أبيه، فقد ورث عنه أبناؤه أيضا العلم والمعرفة، فكان له من الأبناء عبد الله كان مفرط الذكاء والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره تقريبا، وهو الذي تسلم التدريس في المدرسة الصدرية بعد والده. كما كان عبد الله صالحا غزير العلم شديد الغيرة في ذات الله تعالى.
1: إبراهيم أخذ العلم عن والده وغيره، وقد أفتى ودرس بالمدرسة الصدرية، وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فقد شرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. كما كان إبراهيم شديد الثراء، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم.
0: أما عن أخلاقه فكان ابن قيم الجوزية حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد.
1: قال عنه تلميذه الإمام الحافظ ابن كثير: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة.
0: فكان الإمام ابن كثير يعتز بصحبته له ومحبته له، فيقول: وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه.
1: ولانطباع نفس ابن القيم بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه، نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة، فيقول: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى.
0: أما عن زهده وعبادته فقد كان ابن القيم لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار والعبودية والاضطرار والإنابة إلى الله الثروة الطائلة والقدر العظيم في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته.
1: وكان لديه من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه ما عمر صدره بالتعلق بالله في السر والعلن ودوام ذكره سبحانه وتعالى، وأن العبادة حلت منه محل الدواء والمعالجة وترويض النفس.
0: فلا عجب إذ رأيناه زاهدا في الدنيا محتقرا لها قد تلاشت عنده مظاهرها الزائفة بعد أن تجلت حقيقتها وأنها إلى فناء.
1: فشمر ابن القيم ساعديه سائرا إلى الله عز وجل طمعا فيما عنده، وما عند الله خير وأبقى.
0: وكان يقول بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه.
1: فكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي.
0: وقد ذكر تلامذته ومحبوه عن أمور عبادته وزهده ما يبعث الدهشة والاستغراب.
1: يقول تلميذه الإمام ابن رجب كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس، فكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير.
0: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.
1: وقال الإمام الحافظ ابن كثير لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى.
0: وفي طلبه للعلم كان ابن القيم موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، كما كان يملك الرغبة الصادقة في تحصيل العلم منذ نعومة أسفاره، فكان ذا جلد عظيم في البحث والنظر والحرية في تلقي العلم عن الشيوخ والعلماء من الحنابلة وغيرهم.
1: فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى حلق العلم على أعداد كثيرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة ليشفي غلته ويروي نهمته، فينهل من كل عالم متخصص. وكان من شيوخه الشهاب العابر وأبو الفتح البعلبكي، والذي قرأ عليه عددا من الكتب في النحو من بينها ألفية بن مالك، فأتقن اللغة العربية وبرع فيها وهو دون 19 من عمره.
0: كما كان ابن القيم شغوفا مولعا باقتناء الكتب النفيسة، فاقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره، وكان لا يبخل بإعارتها لأي طالب علم.
1: لقد تلقى ابن القيم كافة علوم الشريعة، فدرس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها على علماء عصره المتفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلى كعبه وافاق الأقران.
0: يقول عنه ابن رجب تفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
1: ويقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال.
0: وقال ابن حجر: كان جريء الجنين واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف.
1: وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف.
0: وفي صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العالم أمام طالب العلم كالروضة الغناء، يقطف منها ما تشتهي نفسه من كل ثمرة ويشم كل رائحة عطرة.
1: لذلك فقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجري وحتى وفاته سنة 728 هجري، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه
2: وذروة قوته
1: واكتمال مداركه، فنهل من فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.
0: لقد كان لهذه الصحبة والملازمة الطويلة التي استمرت 16 سنة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين اتجاهه الفكري وتغذية مواهبه وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبرع تلاميذه وألمعهم نجما وأجلاهم اسما، فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر معه تلمذه ابن القيم الجوزية.
1: وصار نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أخي وأختي في الله، إن المسلم في كل أحواله لا يفكر إلا بالجنان، يصلي من أجل رضا ربه ودخولها، يصوم الهواجر طلبا لها، يبذل الخير أينما كان من أجل أراضي الجنان. الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الطائع والعاصي، كل يتمنى أن تكون الجنة هي المقام. جعلها أناس نصب أعينهم يتذكرونها في أفراحهم وأحزانهم وشغلهم وفراغهم وفي سفرهم وإقامتهم، لأنهم قرأوا في كتاب ربهم بسم الله الرحمن الرحيم: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إن كنت من طالب الجنان فاستمع معي إلى هذه القصة عن الحور العين. في البصرة كانت هناك نساء عابدات، وكان من بينهن أم إبراهيم الهاشمية. توفى زوجها الصالح وترك لها إبراهيم، فربته أفضل تربية حتى نشأ نشأة صالحة، حتى أن ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الإسلام. وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامه، وأخذ عبد الواحد يصف الحور ويقول: غدة ذات دلال ومرح، يجد التائه فيها مقترح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح.

مقترح. بدأ يصف أكثر وأكثر، فماج الناس، وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، فأنا والله أعجبتني تلك الجارية، وأنا أرضاها زوجا لولدي، فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد: فاشتاق الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية؟ فلتأخذ مهرها 10,000 دينار، ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله أن يرزقه الشهادة، فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزني أنت وزوجك. فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس، فقال لها: لبيك يا أماه. فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: أي والله يا أمي، رضيت وأي رضا. فقالت له: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنا وحنوطا، وقالت له: أي بني، إن أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له: لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها. قال عبد الواحد: فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب الله النصر للمسلمين. فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا، خرج أهل البصرة يستقبلونهم، ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها. فلما رأت عبد الواحد قالت له: يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي فأهنأ؟ فقال لها: قد قبلت هديتك. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد ابن زيد، فقالت: يا أبا عبيد، رأيت البارحة إبراهيم في منامي في روضة حسناء، وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من لؤلؤ، وعلى رأسه تاجا وإكليلا، وهو يقول لي: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. هذه هي الحور الحسان، وهذه هي الجنان، وهذا سبيلها، فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان الغالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام؟ يبيع الحور بلذة قصيرة وأحوال زهيدة؟ تلكم المرأة الصالحة التي عاشت في هذه الدنيا نقية، عفيفة، صالحة، مصلحة، تلكم المرأة التي باعت الدنيا بالآخرة، تقبل على ربها يوم القيامة، فتدخل الجنان وتكون الأجمل، بل أن الحور يكونون خدما لها، فهنيئا لها ولأمثالها.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 21 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه الآية مررنا عليها سريعا في الدرس الماضي، ولكن فيها ملمح دقيق، هو أن مهمة القيادة الأولى أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: أريد أميرا، إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من أصحابي، وإن لم يكن أميرا بدا وكأنه أمير. إن لم يكن أميرا من شدة غيرته على المصلحة العامة بدا وكأنه أمير، وإن كان أميرا فعلا من شدة تواضعه بدا وكأنه واحد من أصحابي. فالبطولة في القيادة أن تختار الإنسان المخلص الكفء، الكفاءة والإخلاص، القوة والأمانة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال قيادته لأصحابه أنه يعرف قدراتهم الخاصة وإمكاناتهم، وأين هم من سلم الإيمان، وأين هم من سلم التضحية. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يندب صحابيا لمهمة واقترح عليه شخص يقول: ليس هناك، ليس في هذا المستوى. الحقيقة أيها الإخوة، أنك إذا أدرت مدرسة أو مستشفى أو مؤسسة أو كنت رئيس بلدية في أي عمل قيادي، مهمتك الأولى أن تعرف إمكانات من حولك وقدراتهم الخاصة، وأن تستخدم هذه الإمكانات وتلك القدرات في مكانها الصحيح. فإذا وضعت الإنسان المناسب في المكان المناسب فقد وفقت أيما توفيق. ذكرت لكم أن سيدنا عمر قال لأحد الولاة: خذ عهدك وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر واحدة منها، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك بضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسنا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبة. من ولي أمر عشرة فولى عليهم رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. لو كنت معلما في الابتدائي وعينت عريفا على هؤلاء الطلاب لسبب قرابة أو لسبب محاباة، وفي الطلاب من هو أجدر بهذا المنصب، فقد خنت الله ورسوله. يا رسول الله ولني، قال: إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. يعني ما في إنسان إلا عنده محل، عنده موظفين، موظف قربه، موظف بعده، موظف رقى، موظف ما رقى، موظف ابتسم بوجهه، موظف عبس بوجهه، هذا كله محاسب عليه. ينبغي أن تضع الإنسان الكفء في مكانه الصحيح دون محاباة ودون تزوير للحقائق. فكأن الله جل جلاله يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بأصحابه، وقد علمت أن كتابا في طور التأليف حول وصف النبي لأصحابه، ما من صحابي جليل إلا وأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة دقيقة، هذا سيف الله، وهذا أمين هذه الأمة، وهذا لو كان نبي لكان عمر، وهذا مني بمثابة السمع والبصر، وهذا حبر هذه الأمة، وهذا حواري رسول الله. يعني هكذا يجب أن تأخذ الوضع الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن كونه زعيما سياسيا هو قائد عسكري، والقيادة تحتاج إلى تعيين قواد فرعيين، فكان يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. كل هذا من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك، يعني خرجت. بالمناسبة غدا ذهب إلى عمله باكرا قبل الشمس، وراح عاد إلى بيته، هذا هو المعنى اللغوي الصحيح. لو أن واحدا طرق باب بيته بعد المغرب وسأل هل أبوك في الداخل، فقال له ابنه والله الآن راح، قال له سلم عليه، هذه الكلمة معناها الآن أتى، لأنه غدا ذهب وراح عاد. نحن في اللغة الدارجة نستخدم راح بمعنى ذهب، أما هي باللغة الفصحى راح بمعنى أتى. لو أن ابنا ذكيا جاء ديان دائن لأبيه وقال له أبوك في البيت، قال له والله الآن راح، هل هو كاذب أو صادق؟ لا، هو كاذب فقها شرعا، لأنه أوهم السائل أنه خرج من البيت، هو صادق لغة وكاذب شرعا. العبرة ماذا فهم منك؟ فهم منك أنه ليس في البيت، فقد كذبت عليه وإن كانت كلمتك في اللغة صادقة. لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لمعركة بدر بعد ظهر الجمعة، فكيف نوفق بين غدا بمعنى ذهب قبل الفجر وبين غدا هنا بمعنى ذهب؟ قال بعض علماء اللغة يستخدم الغدو والرواح، الغدو للخروج والرواح للعودة مطلقا من دون قيد زمني. وإذ غدوت من أهلك، أنت جالس بين أهلك، يعني يذكرني هذا أن أبا سفيان حينما ألقى القبض على بعض أصحاب رسول الله المحبين أظنه خبيب، وأرادوا أن يصلبوه، قال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك سيصلب وأنت معافى في أهلك؟ فقال قولة والله لو لم يقل غيرها لكان من أهل الجنة، قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، زوجته أمامه مزينة وأولاده يعني بهندام حسن وأذكياء ومتفوقين، ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا، ما في مشكلة ولا مرض ولا فقر ولا قضية، عافية الدنيا ونعيمها، بائت ورد جميلة، أكل ما لذ وطاب، ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها. ويصاب رسول الله بشوكة، هكذا كان أصحاب النبي. نحن ينقصنا الحب، ينقصنا الود، ينقصنا أن نكون متعاونين متكاتفين. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. بهذا الحب أحبهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها والمتزاورين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. أنصارية بلغها أن النبي قتل في أحد، تخرج إلى ساحة المعركة لترى زوجها مقتولا، تسأل أين محمد، ثم رأت أباها مقتولا، ثم رأت ابنها مقتولا، ثم رأت أخاها مقتولا. هذه مصيبة، أب وزوج وابن وأخ، وتقول: ما فعل رسول الله؟ إلى أن وقعت عينها عليه فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك تهون. هذه امرأة والله عندها حب للنبي، لو وزع على العالم الإسلامي اليوم لوسعه. بهذا الحب انتصروا، بهذه التضحية انتصروا. ابن أبي رواحة الشاعر أرسله النبي إلى يهود خيبر ليقيم تمرهم، قيم تمرهم وأرادوا أن يرشوه بحلي نسائهم، فقال: والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليه. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا، بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أيها الإخوة الكرام، ثم يقول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فسر بعض العلماء كلمة أذلة بأنهم قلة، القلة أذلة والكثرة أعزة، فكانوا قلة لكنهم اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه وافتقروا إليه وأخذوا بالأسباب فاستحقوا النصر. أليس هذا الدرس نافعا لنا؟ نحن قلة ونحن ضعاف، لكن إذا أخذنا بالأسباب قدر ما نستطيع وتوكلنا على الله ننتصر. أيها الإخوة، لا بأس من قراءة قصة معركة بدر، لأن الموازنة بين بدر وبين أحد مهمة جدا. لماذا انتصر المسلمون في بدر ولماذا هزموا في أحد؟ ذكرت في الدرس قبل الماضي أن المسلمين في عهد النبي الكريم هزموا مرتين، مرة في أحد ومرة في حنين. في أحد لأسباب سلوكية، وفي حنين لأسباب اعتقادية. في أحد لم يطيعوا أمر الأمير، عصوا أمر الأمير، لو انتصروا لسقط أمر القائد ولا قيمة له. وفي حنين ظنوا أنهم لن يغلبوا من قلة. مرة قال لي واحد، قال لي أصلحه الله، قال لي: الدراهم مراهم، بتحل أي مشكلة؟ تورط في تهمة وجلس بالمنفردة 60 يوم. قال لي: كل يوم يأتيني هذا الخاطر، الدراهم مراهم، بتحلك المشكلة؟ الإنسان أحيانا يتكلم كلمة كبيرة فيها شرك، فيها شرك. فأدبه الله عز وجل: لا تنفعك إلا رحمة الله، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. قال: لأن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية الضعف، في غاية الضعف عددا وعددا، والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة، ثم إنه تعالى نصر المسلمين وهم في غاية الضعف والقلة عددا وعددا على الكافرين، وكانوا في غاية القوة والكثرة، فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. يعني إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. أخواننا الكرام، لا يمكن أن يذكر الله لنا قصة في القرآن وقعت ولن تقع، إذن أصبح كتاب تاريخ. لا بد من أن تكون قصص القرآن قوانين، سنن، قواعد متكررة، وهذا الدرس لنا الآن. إن أردنا أن ننتصر على أعدائنا لا بد من أن نكون كأهل بدر، أن نكون مؤمنين بالله حق الإيمان، متوكلين عليه، مفتقرين إليه، موحدين له، ولا بد من أن نستعد. الاستعداد المتاح، وعندئذ لا بد من النصر. وبدر موضع بين الحرمين الشريفين، بين حرم مكة وحرم المدينة، إلى المدينة أقرب، يقال هو منها على 28 فرسخا من بدر، أو اسم بئر هناك حفرها رجل اسمه بدر، هكذا. وقوله تعالى لعلكم تشكرون، أي راجين أن تشكروا ما أنعم به عليكم بتقواكم من نصرتي. أيها الإخوة، وكان سبب هذه الموقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش، يعني جمال عليها بضاعة ثمينة، إبل، أن عيرا لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة، معها 30 أو 40 رجلا من قريش، عميدهم أبو سفيان، يعني قافلة تجارية فيها بضائع كثيرة جدا، معها 30 أو 40 رجل من قريش، عميدهم أبو سفيان، ومعه عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل. شوف قوة النبي الكريم، أحيانا في هجوم دفاعي، نحن كل حياتنا ردود فعل، قلما نفعل فعلا، فعل في مبادرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمته القيادية أراد أن يبادر، فندب صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير، وأمر من كان ظهره حاضرا بالخروج. معنى الظهر إن عنده فرس يركبه أو ناقة يركبها، هذا شيء ثمين جدا. ولم يحتفل في الحشد، لم يعنى عليه الصلاة والسلام بالعدد، عملية مناورة، عملية حركة، عملية إثبات وجود، عملية لفت نظر، عملية تلويح العصا، في كل من معاني غزوة بدر. ولم يحتفل في الحشد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظن قتالا، يعني ما توقع أن تكون هذه المناوشة معركة. وخرج مسرعا في 310 رجلا، عدد مقاتلي بدر 310 رجلا فقط، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، 300 رجل وفرسان، وكان معهم 70 بعيرا يتعقبونها، أي يتناوبونها. والقصة التي أرويها آلاف المرات أنه صلى الله عليه وسلم قال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، قائد الجيش، نبي هذه الأمة، زعيم هذه الأمة، سوى نفسه مع جنديين. فركب النبي الناقة في نوبته، فلما انتهت نوبته وجاء دوره في المشي، طبعا الصحابيان مؤدبان جدا، توسلا إليه أن يبقى راكبا في نوبتهما، فقال هذه الكلمة والله تكتب بماء الذهب، قال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني على السيف، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. زعيم هذه الأمة، نبي هذه الأمة، محتاج لأن يكسب أجرا وثوابا على مشي. الإنسان بكل دعوة بسيطة بترفع عن ألف عمل صالح، هذا مو مقامي. كان شو مقامه؟ المؤمن الصادق يحب أن يفعل كل أنواع الخير. سيدنا الصديق رضي الله عنه، الصحابي الأول، أول صحابي، وكان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان أمين سره، وكان أقرب أصحابه إليه، وقال: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ومع ذلك كان يحلب شياه جيرانه كل يوم. فلما صار خليفة المسلمين توقع جيرانه أن يترفع عن هذه الخدمة، صار خليفة. في اليوم التالي لتوليه منصب الخلافة طرق باب الجيران. الأم قالت لابنتها: افتح الباب يا بني. فتحت الباب، قالت: من الطارق يا بنيتي؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمة. سيدنا الصديق يعني خليفة المسلمين جاء ليحلب الشاة. فلما قال النبي: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. كنت مرة مع صديق قال لي: كنت بأمريكا ودخلت لأحد المساجد الكبيرة هنا، وجدت رجل يعني هيئته وثيابه ينمان عن علو شأنه، فسأل عنه فإذا هو ضابط كبير جدا في البحرية الأمريكية، وهو يغسل دورات المياه في المسجد. هذا أسلم، فتقرب إلى الله بخدمة المسجد. أيام أخ، والله مرة زارنا أخ من مصر ودخل إلى دورات المياه، قال لي: شيء لا يصدق، كأنها في بيت صاحبته مغرقة في النظام. أخ كريم والله، أنا والله أحبه كأحد أولادي، يخدم هذه الدورات. يعني خدمة المسجد شرف. بل إن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء صلوات الله عليه كان في خدمة بيت الله الحرام، أن طهر بيتي، مهمته تنظيف البيت الحرام. والآن تقريبا يعني في كل موسم حج ملك المملكة يغسل الكعبة المشرفة بيده، هذا شرف. إذا خدمت مسجدا أو قدمت خدمة لمسجد أو نظفت مسجدا أو بنيت مسجدا، هذا بيت الله. مهما كان قدرك عظيما خارج المسجد تزداد شرفا بخدمة المسجد، مهما كان قدرك عظيما خارج المسجد تزداد شرفا بخدمة المسجد. هذا كله من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زهد بعمل وهو أن يمشي وصاحبه يركب الناقة. كان معهم 70 بعيرا يتعقبونها، أي يتناوبون ركوبه. واتصل خروجه بأبي سفيان، علم أبو سفيان، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجر رجل وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم. يعني ألف المسلمون، المؤمن إنسان بسيط ساذج، ما بيخوف، لكن هنا الإيمان يعني قوة. النبي تحرش بهم، هي مبادرة، هذا فعل. أما الأمة الضعيفة كل حياتها ردود فعل، أما النبي عليه الصلاة والسلام هو بدأ. فنفروا، وخرج صلى الله عليه وسلم لثمان خلون من رمضان. يلي زار الديار المقدسة في الصيف يعلم ما معنى الصيف هناك، 56 درجة، 58 درجة، 61 درجة، وفي رمضان. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الآية الكريمة يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني اسأل نفسك أنا ماذا فعلت. هل سهرت الليل في سبيل الله؟ هل بذلت الغالي والرخيص في سبيل الله؟ هل جعت في سبيل الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. الواحد يحاسب نفسه، هل خفت في الله؟ هل جعت في الله؟ هل أوذيت في الله؟ هل أوذيت لأنك مسلم؟ هل حرمت مغنما لأنك مسلم؟ هل حرمت بعثة لأنك مسلم؟ هل ضيق عليك لأنك مسلم؟ ماذا فعل؟ الله عز وجل يريد أن نفعل شيئا في سبيله حتى يرقى بنا إلى أعلى عليين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لثمان خلون من رمضان واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مكتوم. في نظام، الحضارة نظام. هناك من استخلفه النبي للصلاة في المدينة، ورد أبا لبابة من الروحاء موقع قريب من بدر، رده واستعمله على المدينة واليا في غيبته. صار في أمير للمدينة وفي إمام، أمير وإمام، وصنفان من الناس، إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: الأمراء والعلماء. العلماء ملح البلد، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني حينما العالم يقصر بواجبه الديني مشكلة كبيرة جدا. سيدنا علي يقول: قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير قيادي العام، ودفع إلى علي راية، وإلى أنصاري راية أخرى يقال، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. راية الأنصار كانت مع سعد بن معاذ، فسلكوا نقب المدينة إلى ذي الحليفة، ثم انتهوا إلى صخيرات يمام، ثم إلى بئر الروحاء، ثم رجعوا ذات اليمين عن الطريق إلى الصفراء، وبعث صلى الله عليه وسلم قبلها بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان. لا بد من تقصي أخبار العدو، هذا هو التجسس. طيب ما هو التحسس؟ قالوا: التجسس تتبع الأخبار السيئة، والتحسس تتبع الأخبار الطيبة، والآية: لا تجسسوا ولا تحسسوا، يعني طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كم تأخذ في الشهر؟ أخبار طيبة بس. هذا فضول، هذا أسلوب حشري. ما لك، ما طلب منك أن تساعده حتى تسأله كم تأخذ في الشهر. لا تجسسوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فمن لوازم القيادة الحكيمة أن تستطلع أخبار العدو. بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار أبي سفيان وعيره، ثم تنكب عن الصفراء يمينا وخرج على وادي ذقران، فبلغه خروج قريش ونفيرهم، فاستشار أصحابه. هي القصة من أولها كانت مناورة، فإذا هي معركة. استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون وأحسن، وهو يريد ما يقوله الأنصار. الأنصار وعدوه أن يمنعوه، لكن ما في بالاتفاق أن يخرجوا معه. صار في شيء جديد، لا بد من موافقة الأنصار. هم وعدوه أن يمنعوه في مدينتهم، لا أن يحاربوا معه، فحتى يتأكد من الوضع سألهم قال أشيروا علي أيها الناس. فقال سيدنا سعد لعلك تريدنا يا رسول الله نحن؟ قال له نعم أجل. والله قال سيدنا سعد كلام لو كل إنسان دعا إلى الله معه أمثال سيدنا سعد، وكل إنسان أراد أن يفعل شيئا لصالح المسلمين معه مثل هؤلاء لكنا في حال غير هذا الحال. قال له سيدنا سعد امضي لما أردت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، سر بنا على بركة الله، طل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله تريك منا ما تقر به عينه. يعني العلماء مقصرون، هكذا يقال في أكثر من مجلس، العلماء قوتهم بقوة من معهم. فإذا كان في ولاء بسيط، تروى قصة شهيرة هي طريفة، في عهود قديمة أحد كبار العلماء كثر أتباعه جدا، فالوالي استدعى، قال له الوالي أنت أم أنا؟ قال له لا أنت الوالي، أنا ما لي والي. قال له ما هذا الجمع الغفير الذي حوله؟ قال له ما عندي حدا، عندي واحد ونص. قال له عندك 20-30 ألف؟ قال له عندي مريد ونص فقط. قال ما هذا الكلام؟ قال له أشع في البلد أنك حبستني وانظر ما سيكون. وأشيع هذا الخبر، تفرق كل هؤلاء ما بقي حدا. إجا يوم حطاب أراد أن يهد القصر بفأسه لأن شيخه مسجون، قال له هذا المريد. إجا واحد ناعم قال له ليش الشيخ حابسينه؟ قال له هذا النص. تجمع فارغ ما في شيء. أما قال له لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، طل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هات لي أتباع بهذا الصدق وبهذه القوة لترى أن وضع المسلمين غير هذا الوضع. النبي سر بهذا الكلام جدا وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، ثم ارتحلوا من دقران إلى قريب من بدر، وبعث عليا والزبير وسعدا في نفر يلتمسون الخبر، أرسل اثنين ثم أرسل ثلاثة لتقصي الأخبار، ما كان في أقمار صناعية ولا. نعم، فأصابوا غلامين لقريش فأتوا بهما والنبي قائم يصلي، وقال الغلامان نحن ثقاة قريش، فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكون من العير، فجعلوا يضربونهما فيقولان نحن من العير، فسلم النبي وأنكر عليهم. في العدل في خطأ، فالنبي أنكر هذا الخطأ إنكارا شديدا، قال له أحد الولاة سيدنا عمر إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعل. قال له يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. هذا هو الورع. وقال النبي للغلامين أخبراني أين قريش، فأخبراه أنهم وراء الكثيب، يعني وراء تلك التلة، وأنهم ينحرون يوما عشرا من الإبل ويوما تسعا. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين التسعمائة والألف. استخبارات دقيقة جدا، بسموه استخبار تحليل. أيام يأتيك الإنسان بالخبر، هذا الخبر يحتاج إلى تحليل. هذا الغلام جاء بالخبر ينحرون في اليوم تسعة إبل أو عشرة، فالنبي قال: إنهم ما بين التسعمائة والألف. وكان بسبس وعدي مضيا يتجسسان ولا خبر، حتى نزلا وأناخا قرب الماء واستقيا في شن لهما دلوين، ومجدي ابن عمرو من جهينة بقربهما، فسمع عدي جارية من جوار الحي تقول لصاحبتها: العير تأتي غدا أو بعد غد، وأعمل لهم وأقضيك الذي لك. وجاءت إلى مجدي ابن عمرو فصدقها، فرجع بسبس وعدي بالخبر، وجاء أبو سفيان بعدهما يتجسس الخبر، فقال لمجدي: هل أحسست أحدا؟ فقال: راكبين أناخا يميلان لهذا التل، فاستقيا الماء ونهضا، فأتى أبو سفيان مناخهما مكان إناخة الإبل، وفت من أبعار رواحلهما، أخذ بعرة من أبعار الإبل وفتها، فقال: هذه علائف يثرب، هذا بعر أكل علفا من يثرب. أرأيتم إيه دقة الاستنباط؟ فرجع سريعا وقد حذر، وتنكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا، طبعا نجا بالقافلة وبالبضاعة، وأوصى إلى قريش بأن قد نجونا بالعير فارجعوا. انتهت المشكلة. هو خاف على هذه التجارة الكبيرة وهذه البضاعة الثمينة والغالية، فاستطلع ونجا بقافلته إلى الساحل وانتهى الأمر، فقال: ارجعوا، القافلة نجت. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم به ثلاثة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. مستحيل إنسان كافر منحرف فاجر فاسق عاصي لله إلا أن يرتكب خطأ فادحا وحماقة كبرى، إن الله يحجب عنه الحقائق، لا يملك رؤية صحيحة. قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم به ثلاثا، وتهابنا العرب أبدا. الأخنس بن شريق رجع بجهرة

مما يليهم، وأصاب مما يلي المسلمين ماء الوادي وأعانهم على السير. الآن في نقطة دقيقة جدا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى ماء من بدر، فقال له الحباب بن المنذر هنا. بالمناسبة كما ذكرت قبل درسين، ما من حدث وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حدثا مقصودا لذاته، وكان من هذا الحدث تشريع. فالله عز وجل فيما يقول كتاب السيرة حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم الموقع المناسب، حجبه عنه وحيا، وحجبه عنه إلهاما، وحجبه عنه اجتهادا. الآن ماذا سيكون؟ هناك فضيلة في الإنسان مهمة جدا، غالية جدا، هذه الفضيلة أن ترجع إلى الصواب إذا كنت مخطئا. هذا الكمال الأخلاقي لا يمكن أن يفعله نبي لأنه لا يخطئ. الآن أراد الله عز وجل أن يقف النبي موقفا كاملا حينما حجبت عنه الحقيقة العسكرية في موقعة بدر، وجاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر، جاء بأدب يفوق حد التصور، قال: يا رسول الله، إن هذا الموقع، شوف الاحتياط والدقة والورع، قال له: هذا الموقع يا رسول الله، هذا الموقع أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والمشورة. قال: والله يا رسول الله ليس بموقع. انظر إلى جرأة الصحابي، هو يعترض على سيد الأنبياء، على سيد الخلق وحبيب الحق، وهذا النبي العظيم المتواضع طبيعي جدا، ما أنكر عليه ولا هدر كرامته ولا قال: أخرج من وجهي، تنتقدني؟ من أنت؟ سيد الخلق، أشير عليه أن هذا ليس بموقف. فقبل النبي فقال: يا رسول الله، ليس بموقع، وإنما نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونبني عليه حوضا ونملأه ونمنع القوم من الماء. ضغطنا عليه، فاستحسنه النبي. وأن الكرام، بقدر إخلاصك لله وبقدر طاعتك له وبقدر حرصك على نجاح المسلمين تصغي إلى النصيحة، وبقدر مكاسبك التي كسبتها من الدين والتي أنت تحافظ عليها لا تصغي إلى النصيحة. الإصغاء إلى النصيحة علامة الإخلاص، وأي إنسان يلغي المعارضة يلغى هو، يلغى هو. وهذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه معصوم، ومع أنه سيد الخلق، ومع أنه حبيب الحق، ومع أنه لا يخطئ، أصغى إلى هذا الصحابي الجليل، وكان هذا الصحابي الجليل قمة في الأدب. يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال: هو الرأي والمشورة. فلما بين له الصحابي الموقع المناسب استحسنه النبي وشكره على نصيحته. ثم بنوا عريشا على تل مشرف على المعركة يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه النصر من ربه. أنا زرت هذا الموقع في طريق بين مكة والمدينة، طريق قديم. على هذا الطريق القديم موقع بدر، ورأيت موقع العريش، لكن طرفة، يعني وجدتها السيارات الفخمة جدا، أهلها جالسون يأكلون ما لذ وطاب، المركبات مكيفة، برادات الماء من أعلى مستوى، الطعام نفيس. فقلت هذه الكلمة في نفسي: والله هذا الطعم غير هذاك الطعم، هذا الطعم غير هذاك الطعم. نعم. ومشى النبي عليه الصلاة والسلام يريهم مصارع القوم واحدا واحدا، ولما نزل قريش مما يليهم بعثوا عمير بن وهب الجمحي يحذر أصحاب رسول الله، يعني

0: تتخمن عددهم، فحذرهم وانصرف وخبرهم الخبر، ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون الحرب، فأبى أبو جهل، يعني ركب رأسه، وساعده المشركون، وتوافقت الفئتان، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بيده، ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر وحده. الآن وطفق يدعو ويلح في الدعاء، ورفع يديه إلى السماء إلى أن سقط الرداء من على كتفه. اللهم أنجز وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار على باب العريش يحمونه، وأخفق النبي عليه الصلاة والسلام ثم انتبه، يعني غفل غفلة ثم انتبه، فقال أبشر يا أبا بكر فقد أتى نصر الله، ثم خرج يحرض الناس ورمى في وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول شاهت الوجوه، ثم تزاحفوا، فخرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز المبارز، فخرج إليهم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد، وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فمات، وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلا، وقد كان برز إليهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة من الأنصار، فأبوا إلا قومهم، وجال القوم جولة فهزم المشركون، وقتل منهم يومئذ 70 رجلا من وجوههم، وأسر 70 آخرون، واستشهد من المسلمين 14 رجلا. ثم انجلت الحرب وانصرف إلى المدينة وقسمت الغنائم، ودخل المدينة 8 بقين من رمضان، 8 و8 14، يعني 16، يعني تقريبا 14 يوما دامت هذه المعركة. حينما خاطب النبي قتلى قريش سماهم بأسمائهم واحدا واحدا، يا عتبة بن شيبة، يا فلان، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد أخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وحاربتموني وأعانني الناس. فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. أيها الإخوة الكرام، هذه موقعة بدر بشكل موجز، لكن لي تعليق لا بد منه. من منا يصدق أن سيرة النبي عليه أتم الصلاة والسلام منهج كامل ومعرفتها فرض عين؟ ما في مسلم معفى من قراءة سيرة رسول الله، في كل موقف له، في كل كلمة، في كل حركة، في كل سكنة، في كل تصرف منهج. فنحن نستنبط الشيء الكثير من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوى دليل قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 300 صحابي و14 رجلا، معهم خيلان فقط، فرسان فقط، و70 بعيرا، أمام قوة كبيرة حاتية من قريش، ومع ذلك انتصروا. فلما في حنين قالوا لن نغلب من قلة، هزموا. يكفي هذان الدرسان. أنا أقول بالنهاية هناك درسان في حياة كل مؤمن، درس بدر ودرس حنين. إذا قلت الله تولاك ونصرك وأيدك وأنهضك وأغناك ورزقك وأكرمك ورفع شأنك، وإن قلت أنا فلان ابن فلان أبي فلان أحمل الشهادة الفلانية عندي أموال لا تأكلها النيران، تأتي مصائب لا تنفع فيها الأموال. هناك عند الله أبواب للمصائب لا تنتهي، وكل إنسان له مصيبة تناسبه. فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، الرجل المسلم يدعي بأن شرب الخمر حلال، هذا بده قصير، هذا لا يجاب عنه. الاستناد إلى ذلك قوله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً، سكراً ورزقاً حسناً. هل السكر رزق حسن؟ هقول لك، عندي ولدان مثلاً، الأول جيد، الثاني معناها غير جيد. هذا أول استنباط غلط. أول إشارة إلى أن الخمر خبيثة هذه الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا شرابا مسكرا أو تتخذون منها رزقا حسنا. معنى ذلك أن الشراب المسكر ليس بحسن، هي أول إشارة. ثاني إشارة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معنى ذلك أن الخمر تذهب العقل. الإشارة الثالثة والحكم الثالث: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الرجس الشيء الذي ينبغي ألا تقترب منه، واجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني أن تعبد غير الله رجس، وأن تشرب الخمر رجس. إذا رفعت هذه المعصية إلى مستوى الشرك بالله. لماذا؟ لأنك تعتدي على عقلك وتعطله، وهو أداة التكليف ومناط التكليف والمسؤولية. الشيء الآخر قال فاجتنبوا. لو أن الله جل جلاله قال حرمت عليكم الخمرة، يعني حرم عليكم شربها، ولم يحرم بيعها، ولم يحرم الإتجار بها. أما حينما قال فاجتنبوه، ينبغي ألا تشربها، وألا تجلس إلى من يشربها، وألا تبيعها، وألا تعصرها، وألا تنقلها، وألا تعلن عليها. هذا كله محرم بقوله تعالى فاجتنبوه. فهذا المسلم الذي يدعي أن شرب الخمر ليس بحرام واتخذ هذه الآية، لم يقتنع معي. إذا ما اقتنع معك أتلو عليه الآية الكريمة: ذرني ومن خلقت وحيدا. إذا ما اقتنع في وحدة، ما اقتنعت بالحجاب، ما بإنسان ما أقنع من إخوتها وأقاربها أبدا، ما اقتنعت. فقام أصيبت بمرض عضال، فقالت كلمة والله لا أنساها، طبعا نقلت إليه، قال والله إذا الله شفاني لحتى إجلال، مو حجاب، إجلال. الله أيام يرجي. فإذا واحد ما اقتنع بالحق وهو معافى، في طريقة بتقنعه بالحق. لا حدا يتكبر على الله عز وجل. إذا مو قنعان بالحق وأنت معافى، بيجي وقت تقنع به وأنت في مصيبة. فاقنع بالحق وأنت صحيح قبل أن تقنع به قسرا. قال لي واحد ما بينعاش في هالبلد، دخله والله بالملايين، أصيب بمرض. قال لي مرة الواحد بكفيه 1000 ورقة بالشهر. 1000 قال بكفيه، عم ينفق مئات ألوف كل شهر. لما أصابه مرض عضال تمنى أن يشفيه الله منه وأن يعيش على 1000 ليرة بالشهر. الإنسان يكون أديب مع الله عز وجل. خطب شاب ابنتي وتم الفراق بينهما وبعد أن مشى في شرفها بغير حق وهي بريئة. والآن أتعرض لكثير من الأسئلة عن سبب فراقهما، فهل يصح لي في الدين أن أنوه بمعايبه؟ قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن بتمنى على كل شريكين انفصلا عن بعضهما، وعلى كل خطيبين انفصلا عن بعضهما أن يلزما الصمت، وهذا أكمل والله، ما في نصيب. لكن والله أنا أحتقر احتقارا لا حدود له هذا الذي ينهش بأعراض الناس. يعني الله عز وجل من أسماؤه الستير، المؤمن ستير، يكون في خطأ من البنت وقد يكون في انحراف، قد يكون، لكنه يستر عليه. بالنسبة للنذر، هل يجوز أن يأكل منه أولاد النادر أم لا؟ لا يجوز، النذر لا يأكل منه شيئا، إلا أنه يجوز أن تعطي الفقراء منه، أما أولادك أنت ترعاهم وتنفق عليهم، فإذا أطعمتهم من هذا النذر وفرت النفقة على نفسك، وهذا لا يجوز، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حاجزا أإله مع الله بل

الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين

أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك

أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم،

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثالث من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم النشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: من علب السجائر الموحدة إلى حظر السوشيال ميديا، أفكار أسترالية تركت أثرا عالميا. ومن العناوين العالمية: هيئات فلسطينية تكشف الأسرى الفلسطينيون بسجون الكيان الصهيوني، تجويع وإهمال طبي ومئات الوفيات. القدس المحتلة: بالأسماء والأرقام، من يقود عنف المستوطنين في الضفة؟ الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من عناصره جنوب البلاد. الجانب الجنوبي من مطيق هرمز يشهد إصابة ناقلة وانفجار قرب أخرى 90 دقيقة من التصعيد بالمسار العماني في هرمز. الكيان الصهيوني: قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية. قطر: رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة. الكيان الصهيوني: كيف بنى الكيان الصهيوني شبك مراقبة ترصد قطاع غزة كاملا؟ الكيان الصهيوني: توغل صهيوني وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف القنيطرة. مؤسسة القدس الدولية ترصد: مؤسسة القدس ترصد أخطر انتهاك صهيوني بالأقصى خلال يوليو. سوريا الحسكة: إزالة الألغام تفتح طريق مئات العائلات النازحة للعودة إلى رأس العين. رام الله الاحتلال يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها. لبنان: نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى السجن رومية. مصادر أمينة صهيونية تبدي: نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب؟ تراجع ترامب يربك الحليف الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية: الاقتصاد ينقلب على الجمهوريين، هل يستعيد الديمقراطيون الكونغرس؟ الولايات المتحدة الأمريكية: لماذا تراجع ترامب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟ أوكرانيا روسيا: أوكرانيا توقع قتلين وتستهدف مازون روسيا، وموسكو تعلن تدمير 635 مسيرة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: في ديسمبر كانون الأول 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. وتبدو مجموعة من الدول بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر. وفي أواخر يونيو حزيران أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه أن أستراليا بدأت حركة عالمية، كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البلاد تقود العالم. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. هيئات فلسطينية تكشف: كشفت هيئات فلسطينية عن ظروف شديدة الصعوبة يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إذ قال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن الفتى محمد موسى محمد سليمان حميد يعاني فقدان الوعي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله السابقة، وذلك بالتزامن مع تدهور ظروف الأسرى في سجن مجدو نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بتدهور الظروف المعيشية للأسرى والمعتقلين في سجن مجد الصهيوني بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما أدى إلى فقدان أوزانهم. القدس المحتلة. بالتوازي مع اتساع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، برزت جماعات استيطانية متطرفة تقود التصعيد الميداني عبر هجمات متكررة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وفرض وقائع جديدة على الأرض. وتنطلق تلك الجماعات من رؤى دينية وقومية متشددة تدعو إلى توسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على الضفة وتهجير الفلسطينيين والهيمنة على ما تسميه يهودا والسامرة الضفة الغربية. الجيش اللبناني يعلن. أعلن الجيش اللبناني أمس إصابة 5 من عناصره في بلدة كفر التابع لقضاء بن جبيل جنوب البلاد، وقال إن الإصابات نجمت عن انفجار جسم مشبوه بعد أن كان أشار إلى وقوعها جراء استهداف صهيوني أثناء مواكبة الجيش للأهالي في البلدة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ومن جانبه نفى الجيش الصهيوني مسؤوليته عن الحادثة قائلا إن العبوة التي انفجرت في آلية عسكرية للجيش اللبناني ليست تابعة لنا. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد. شهد الجانب الجنوبي من مضيق هرمز حادثين بحريين متقاربين قبالة محافظة مسندم العمانية ليل 31 من يوليو تموز المنقضى وفجر الأول من أغسطس آب الجاري بفارق ساعة و24 دقيقة UKMTO، وفق بلاغين منفصلين لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأظهرت بيانات ملاحية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة مسار ناقلة الغاز الطبيعي المسال غاسلوغ شانغهاي قبل إعلان الشركة المشغلة تعرضها لحادث أثناء خروجها من المضيق وموقع توقفها لاحقا. الكيان الصهيوني. تستمر قوات الاحتلال الصهيوني في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش المستوطني الجمعة الماضية، ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حافات جلعاد خلافا لما تبينه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده الفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة. قطر. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيانات منفصلة أن الاتصالات تناولت علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وسبل دعمها وتعزيزها. الكيان الصهيوني. من داخل أحياء مدمرة في غزة تبدو بعض المواقع العسكرية الصهيونية كتلا مرتفعة على حافة الأفق بما فيها من هوائيات ومباني محصنة يراها الفلسطينيون من بين بيوتهم المهدمة وخيام النزوح. لكن السؤال الأهم هنا لا يتعلق بما يراه السكان من الأسفل بل ما يراه الجنود من الأعلى. فعلى مدار أكثر من عامين ونصف منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 أنشأ جيش الاحتلال الصهيوني مواقع عسكرية داخل قطاع غزة وعلى امتداد مساحته. الكيان الصهيوني. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس على طريق الحاران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا لتفتيش المارة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وأوضحت الوكالة أن دورية صهيونية من 3 سيارات عسكرية أقامت حاجزا مؤقتا على الطريق بين القريتين وأقدمت على تفتيش المارة والسيارات العابرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مؤسسة القدس الدولية ترصد. رصدت مؤسسة القدس الدولية مجموعة انتهاكات صهيونية بالمسجد الأقصى خلال يوليو تموز الماضي، مشيرة إلى ممارسات تقع أول مرة وتشكل خطوة فعالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وسط تحذيرات من مخططات تستهدف باب الرحمة. جاء ذلك في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالمسجد أشار إلى مشاركة آلاف المستوطنين في اقتحامه وأداء طقوس وصلوات توراتية فيه برعاية ومشاركة صهيونية رسمية. سوريا الحسكة. يشهد هذا الأسبوع انطلاق أولى قوافل عودة النازحين من بلدة رأس العين بريف الحسكة، وذلك مع استمرار التحضيرات لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية حسب ما كشف مصدر لسوريا الآن. وقال المصدر السوري إن قوافل العودة ستبدأ خلال أيام في قافلة تضم أكثر من 600 عائلة بالتنسيق بين الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة ملف المهجرين ولجنة مهجري رأس العين. رام الله الاحتلال يخلق. بسلسلة قرارات عسكرية صادرت قوات الاحتلال مساحة واسعة من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية لشق طرق استيطاني، يقول رئيس بلدية البيرة منيف طريش، بينما يشير إلى الأرض التي صادرها الاحتلال بموجب أوامر عسكرية إن ذلك يجري خدمة للمستوطنين في مستوطنة بيت إيل القريبة. لبنان. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية سبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات عقب تأجيل جلسة محكمة كانت مقررة الخميس. وحسب مسؤول قضاء لبناني نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع أدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه بأمر من النائب العام التمييزي. مصادر أمنية صهيونية تبدي. أبدت مصادر أمنية صهيونية قلقها من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواجهة العسكرية مع طهران بعد قراره إلغاء هجوم كبير على إيران في اللحظة الأخيرة دون تنسيق مسبق، الأمر الذي بات وفق مسؤولين صهيونيين يهدد بشكل مباشر الجاهزية العملية للجيش الصهيوني ويلقي بظلال من الشك على التعاون العسكري والاستخبارات بين الحليفين. الولايات المتحدة الأمريكية. قبل انتخابات التجديد النصفي يجد الجمهوريون أنفسهم أمام مفارقة صعبة. الورقة التي طالما منحتهم أفضلية انتخابية بدأت تتحول إلى عبء، فارتفاع الأسعار وكلفة الافتراض وتداعيات حرب إيران تضغط على إدارة ترامب وتعيد سؤال المعيشة إلى قلب السباق على الكونغرس. ومن هذه الزاوية تنقل مجلة نيوزويك عن استطلاع حديث لنابوليتان نيوز سيرفيس أن الديمقراطيين باتوا يتقدمون على الجمهوريين في ثقة الناخبين بإدارة الاقتصاد والتضخم. الولايات المتحدة الأمريكية. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران وإشارته إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني موجة من التساؤلات بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ، وهل يعكس انفراجة دبلوماسية حقيقية أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تمهد لاستئناف المفاوضات وسط قراءات متباينة في واشنطن وطهران بشأن مستقبل الأزمة ومسار التفاوض بين الجانبين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أوكرانيا وروسيا. قال مسؤولون محليون في روسيا أمس إن غارات أوكرانية بطائرات مسيرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليل، وإنها أصابت أهدافاً من بينها مستودع تابع لشركة وايلد بيريز أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 635 طائرة مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع نفذ الليلة الماضية واستهدف أكثر من 10 مناطق داخل الأراضي الروسية إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. من علب السجائر المؤحدة إلى حظر السوشيال ميديا، أفكار أسترالية تركت أثرا عالميا. ومن العناوين العالمية، هيئات فلسطينية تكشف الأسرى الفلسطينيون بسجون الكيان الصهيوني، تجويع وإهمال طبي ومئات الوفيات. القدس المحتلة. بالأسماء والأرقام، من يقود عنف المستوطنين في الضفة؟ الجيش اللبناني يعلن. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من عناصره جنوب البلاد. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد إصابة ناقلة وانفجار قرب أخرى 90 دقيقة من التصعيد بالمسار العماني في هرمز. الكيان الصهيوني. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية. قطر. رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة. الكيان الصهيوني. كيف بنى الكيان الصهيوني شبكة مراقبة ترصد قطاع غزة كاملة؟ الكيان الصهيوني. توغل صهيوني وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف القنيطرة. مؤسسة القدس الدولية ترصد. مؤسسة القدس الدولية ترصد أخطر انتهاك صهيوني بالأقصى خلال يوليو. سوريا الحسكة. إزالة الألغام تفتح طريق مئات العائلات النازحة للعودة إلى رأس العين. رام الله، الاحتلال يخنق. الاحتلال يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها. لبنان، نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى السجن رومية. مصادر أمنية صهيونية تبدي نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب. تراجع ترامب يربك الحليف الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصاد ينقلب على الجمهوريين، هل يستعيد الديمقراطيون الكونغرس؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تراجع ترامب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟ أوكرانيا وروسيا، أوكرانيا توقع قتلين وتستهدف أمازون روسيا، وموسكو تعلن تدمير 635 مسيرة. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 5 درجات. غدا الثلاثاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 4 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 25 دقيقة، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:39. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: Hud.
1: It was said, O Abraham, forsake this. Lo, thy Lord's commandment hath gone forth, and lo, there cometh unto them a doom which cannot be repelled.
0: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma arhamna bil-Qur'an, waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين
3: حسبي ربي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من القضايا الكبرى المسلمة أن أعظم هذه الأسباب التي تقال في جلب السعادة هو الإيمان بالله رب العالمين، وأن الأسباب الأخرى والمعلومات والفوائد التي جمعت إذا أهديت لشخص ولم يحصل على الإيمان بالله ولم يحز ذلك الكنز فلن تنفعه أبدا ولا تفيده ولا يتعب نفسه في البحث عنها. إن الإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا هو الأصل في كل شيء، وأعظم من ذلك وأصدق قول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان بالله ثم العمل الصالح والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى هما الشرطان في السعادة في هذه الحياة الدنيا. وقال الحق في كتابه الكريم: لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. ومن لوازم الإيمان أن ترضى بالقدر خيره وشره، وأن الأقدار ليست على رغباتنا دائمة، وإنما بقصورنا لا نعرف الاختيار في القضاء، فلسنا في مقام الاقتراح ولكننا في مقام العبودية والتسليم. يبتلى العبد على قدر إيمانه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. صدق الله العظيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وطن.

0: يا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي في كل محترمي، والحمد لله في أيدي ومحتلمي. أستغفر الله مولانا وخالقنا عن العباد ومن سوءات ملتطمي. أستغفر الله مجري الفلك في الظلم من كل تقصيرنا بالشكر للنعم. أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضيق أو في اللمم. أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالإنكسار أتى والذل والندم. أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم. أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي. أستغفر الله من نطقي ومن خلقي ومن سيئات شأني ومن شكلي ومن شيمي. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي. أستغفر الله من جهلي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي. أستغفر الله مما قد جنته يدي من الخطايا ومما قدمت قدمي. أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم. أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن ظني ومن فهمي. أستغفر الله مما لست أعلمه وما علمت وما حرفت بالقلم. أستغفر الله من نومي ومن سباتي ويقظتي وبه ما عشت معتصمي. أستغفر الله في يوم وليلته من غد قبل أن يبدو من العدم. أستغفر الله مما كان في صغري من الخلاف لعصر الشيب والهرم. أستغفر الله مما هبت أمانيه وسحت السحب في الساحات الأكم. أستغفر الله ما صار الحجيج إلى معالم صرفت بالحل والحرم. أستغفر الله ما لاح ضياء وما ترنم الورق في الأغصان بالنغم. أستغفر الله تعداد الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكم. أستغفر الله تعداد الهوام وما في الأفق من عالم والأرض من علم. أستغفر الله تعداد النبات وما في البر من غنم والبحر من نعم. أستغفر الله تعداد ما في صدور علم من باد ومكتتم. أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالم الدنيا من الديم. أستغفر الله تعداد الخلائق من إنس وجن ومن عرب ومن عجم. أستغفر الله تعداد الخواطر في صدور أهل التقى والحكم والحكم. أستغفر الله جل الله خالقنا باري البرايا ومنشئنا من العدم. أستغفر الله جل الله رازقنا قبل الموجود وقدر سائر القسم. أستغفر الله لا تحصى له نعم المجمل المفضل الموصوف بالكرم. أستغفر الله جل الله قابضنا مفني القرون ومفني سائر الأمم. أستغفر الله جل الله باعثنا بعد الممات ومحيي الأعظم الرمم. أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والنسم. أستغفر الله لا أحصي عليه ثنى أثنى على نفسه من قبل القدم. أستغفر الله غفار الذنوب إذا ما العبد يعصي عفا بالحلم والكرم. واغفر لي كبائر زلاتي ويوم الحساب إذا زلت قدمي. ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من باك ومبتسمي.
والآل والصحب والتسليم من ربنا على الأتباع كلهم.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من أن ينقي

وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة. إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري. أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة. أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك، فلا تبتئس واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف، أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى تلتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب: الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم، في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة. كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

رميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: أذاننا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبيكة الذهبية. الكسل صديق الفشل، أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. أوصيك بمزاولة العمل وعدم الركون للفتور والكسل والاستسلام للفراغ، بل قومي وأصلحي من بيتك أو مكتبتك أو أدي وظيفتك أو صلي أو اقرأي في كتاب الله أو في كتاب نافع أو استمعي إلى شريط مفيد أو اجلسي مع جاراتك وصديقاتك وتحدثي معهن فيما يقربكن من الله عز وجل. حينها تجدين السعادة والانشراح والفرح بإذن الله. وإياك إياك أن تستسلمي للفراغ أو البطالة، فإن هذا يورثك هموما وغموما ووساوس وشكوكا وقدرا لا يزيله إلا العمل. وعليك بالاعتناء بمظهرك من جمال في الهيئة، ومن طيب داخل البيت، ومن ترتيب في مجلسك، ومن حسن خلق تلقين به زوجك وأبنائك وإخوانك وأقربائك وصديقاتك، ومن بسمة راضية، ومن انشراح في الصدر. وأحذرك من المعاصي، فإنها سبب الحزن، خاصة المعاصي التي تكثر عند النساء، من النظر المحرم أو التبرج أو الخلوة بالأجنبي أو اللعن والشتم والغيبة أو كفران حق الزوج وعدم الاعتراف بجميله، فإن هذه ذنوبا تكثر عند النساء إلا من رحم الله. فاحذري من غضب الباري جل في علاه، واتق الله عز وجل، فإن تقواه كفيلة بإسعادك وإرضاء ضميرك. أختي الحبيبة، إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم، فقولي لا إله إلا الله، الله الله ربي لا أشرك به شيئا.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

على الرغم من أن الطب النفسي ينصح دائما الإنسان بالإفضاء بأسراره ومعاناته الداخلية للمقربين إليه، إلا أن هناك عدة أسرار شخصية والتي ليس من مصلحتك أن تشاركها مع أحد، لأن هذا قد يؤدي إلى سوء الفهم وأيضا إلى عدم النجاح في الحياة. ربما قد تتعجب من هذا الكلام، ولكنها حقيقة أكدها العلم الذي حرص على تنبيه الإنسان إلى التراجع فورا عن سردها لأي أحد أو إدخالها في أي محادثة. فتابع معنا لمعرفة هذه الأسرار التي يجب عليك الاحتفاظ بها لنفسك. 6 أسرار شخصية عليك ألا تبوح بها للآخرين. رقم 6، ممتلكاتك الشخصية هي أسرار خاصة بك وحدك. لا أحد في هذا العالم لا يرغب أن تكون لديه أشياء جميلة يمتلكها، واعلم بأن القليل سوف يفرحون لك باقتنائك هذه الأشياء، فشعور الغيرة موجود لدى كل إنسان حسب ما أكد علم النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العين والحسد مذكور بالقرآن الكريم. إذن فالسر الأول الذي يجب أن تحتفظ به لنفسك ولا تخبر أي أحد عنه هو ممتلكاتك الشخصية. فعندما تستعرض ما تمتلكه أمام أحد، سوف يشعر الطرف الآخر بأنك متعجرف ومغتر بما تمتلكه. فساعد نفسك على أن تكون العلاقات في حياتك بعيدة عن غيرة الآخرين، وأيضا عدم اتهامهم لك بالتعجرف والغرور. رقم 5، احتفظ بأهداف حياتك سرا. أكد علماء النفس وأطباء المخ والأعصاب أنه عندما يقوم أحد بإخبار شخص مقرب له عن هدف شخصي لا يزال تحت الإنشاء وحصل على مديح هذا الشخص له، فسوف يفرز المخ مادة تسمى الأندروفين، وهذه المادة سوف تجعل سيكولوجية الإنسان تتغير من الحماس الشديد لإنجاز ما قام بالتخطيط له إلى شعور بالرضا. هذا الشعور بعد مضي بضع ساعات سوف يتحول إلى تقاعس وكسل قد يمتد إلى سنوات، وكأنه قد حقق ما كان يحلم به، وسوف يشعر هذا الشخص بأنه محبط وكل يوم يريد أن يحقق هذا الهدف الذي بعد عنه تماما، ولكن سوف يتقاعس من جديد. لذلك ينصح علماء النفس بأنه إن كان لديك هدف شخصي يخص مستقبلك فيجب الاحتفاظ به سرا حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، واترك الآخرين يعلمون به من خلال النجاح الذي حققه هذا الشيء. فالحديث عن أي هدف لم يتم تنفيذه بعد يجعله يتوقف لسنوات، ولعل هذا يتوافق تماما مع ما جاء في السنة النبوية المطهرة وفي الحديث الشريف الذي معناه الاستعانة في قضاء الحاجة بالكتمان. رقم 4، المشاكل والتحديات التي تواجهها. لا تخبر أحدا بمشاكلك إلا إذا كنت متيقنا من إمكان هذا الشخص مساعدتك. في الأغلب معظم الأشخاص لا يهتمون، وإذا استمعوا لك جيدا فإنهم لن يتذكروك بعد انتهاء اللقاء. فلماذا تعري نفسك أمام شخص يمكن أن يستخدم حديثكما للتهكم أو الشماتة؟ نصيحتي لك أن تشكي همك إلى مالك الكون الذي بيده ملكوت كل شيء، فالشكوى لغير الله مذلة. رقم 3، العمل الخيري الذي تقوم به. إن العمل الخيري أساسه هو السرية وليس العلانية، ولكن ليس في كل الأوقات، وهذا لأنه من الممكن أن يتعلم منك غيرك ويفعل الخير كما تفعل. لكن في بعض الأحيان إذا أخبرت أحدا بعملك الخيري الذي تقوم به سوف تبدو أمام هذا الشخص متعجرفا ومتفضلا. فإذا كانت هناك ضرورة من أن تقوم بإخبار أحد بعملك الخيري فلا تختر الشخص الأقل منك مكانة ومستوى مادي لتخبره بذلك، ولكن اختر من سوف يقوم بتقليدك إن علم بما تفعل، أو اختر شخصا لا يعلم كيف يفعل الخير أو يضع أعماله الخيرية أين، ولا تنتظر تقديرا من أحد أو ثناء على ما فعلت.
وهناك أشياء أخرى أيضا من الممكن أن تندرج تحت ما يجب الاحتفاظ به لنفسك، وهي إن قمت بعمل شجاع أو عمل إنساني. ليس بالضروري أن يكون بدفع الأموال، كأن تساعد أحدا على عبور الشارع أو تغيث أحدا قد استغاث بك. فهذه الأشياء احتفظ بها لنفسك تماما، لأن الآخرين سوف يعتبرون هذا تعجرفا منك وتظاهرا بشيء لم يحدث. رقم 2، الأسرار العائلية. إن الأمور الأسرية الخاصة توجد في كل عائلة في كل أنحاء العالم، إلا أن علماء النفس وجدوا أن التحدث مع الآخرين عن أي أمر عائلي خاص حتى تخفف العبء عن صاحبها من الممكن جدا أن تتحول إلى أشياء غير مرغوب فيها. فعلى سبيل المثال، إن قمت بالتحدث مع صديق مقرب عن أمر يواجهك مع أحد أفراد أسرتك، فرد الفعل الطبيعي هنا للصديق هو أن يكون في صفك وأن يصدر الحكم الذي يرضيك على الطرف الآخر، وهذا له آثار سلبية كثيرة. أولها أنك سوف تبدو قليل الاحترام للفرد الموجود في أسرتك والذي حدث معه هذا الأمر، وثانيها أنك سوف تجعل صديقك يقوم بتعدي الحدود على هذا الشخص ويطلق عليه حكما لن ينساه أبدا. لذلك ينصحك خبراء علم النفس أن تقوم بحل الأمور العائلية العالقة في سرية مع أفراد أسرتك، ولا تتعدى هذه الأمور الأسرية باب المنزل. رقم 1، الحياة الشخصية هي أسرار شخصية لك وحدك. من أهم الأسرار التي يجب أن تحتفظ بها لنفسك أسرار حياتك الشخصية، فحياتك الشخصية هي ملك لك وحدك، وعندما تخبر أحدا عنها فإنك سوف تكون عرضة لأطلاق الحكم الخاطئ عليك، وإنها سوف تكون عرضة لانتقادك. وأي قرار تقوم باتخاذه خلال رحلة حياتك أنت فقط المسؤول عنه، وأنت فقط من سوف يواجه تبعاته. لذلك لا تسمح لأحد بأن يكون قاسما مشتركا في أسرارك الشخصية، وهذا ليس معناه أن تكون غامضا أمام الأصدقاء المقربين، ولكن قم بفلترة أسرارك واجعل الأسرار التي تبوح بها للأصدقاء هي الأسرار التي إن اكتشفت أنه قام أحد بإخبارها لن تضرك ولن تشعرك بالخجل إن علمها أحد آخر. وإياك أن تخبر صديقا بعادة سيئة لك، فهذه العادة السيئة ربما أن تتغير يوما، ولكن المؤكد أنك سوف تواجه موقفا محرجا إذا استخدمها صديقك بهدف المداعبة أمام الآخرين. وفي النهاية أقول لكم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تعتقد أن الجميع سوف يفرحون لفرحك وسوف يحزنون لحزنك. وحتى تنعم بحياة سعيدة أنصحك بأن تحتفظ بهذه الأسرار لك وحدك.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

0: الراحمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

والله غفور.

منكم والله

تذكر.

وإذ أسر

Mm-hmm.

Amen.

What?

وإذا

ਦਾ

قد صغرت قلوبهم.

بدأ دكتور.

Muslimat. Oh,

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة

0: رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يرد المسلمين عليه مردا جميلا، وأن يعود بهم إليه عودا حميدا، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، ويجعلهم سلما لأولياء الله حربا على أعداء الله. كنا قد بدأنا حديثا عن أهمية الإخلاص في حياة الدعاة إلى الله تعالى، ولم نكمل هذا الموضوع، فنواصل حديثنا مع حضراتكم حول أهمية الإخلاص فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله يرجو الثواب من الله، ونحن ذكرنا من قبل كلمة الإمام الحسن البصري التي يعلق فيها على قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الإمام الحسن تعليقا على هذه الآية: هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب عباد الله إلى الله، هذا خيرة خلق الله. اللي هو مين؟ الداعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. حتى القرآن الكريم في هذه الآية يطرح استفهاما: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ والجواب: لا أحد. لأن الداعية إلى الله تعالى إنما يذكر الناس بالله، وقد قالوا: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ لأن الإنسان إذا ذكر الله ذكره بمفرده، أما إذا ذكر الناس بالله فإنه بهذا يذكره ويذكره معه آخرون. ويأتي العابد يوم القيامة ويقال له: قم فادخل الجنة، ويقال للداعية العالم: انتظر حتى تشفع في الناس. وكما يقول بعضهم أيضا: فرق بين أن تأتي يوم القيامة وحدك وأن تأتي يوم القيامة ومعك أمة. يعني العابد الذي عبد ربه بمفرده ولم يدعو غيره إلى الخير ولم يدل خيره على الطاعة سيأتي يوم القيامة وحده، لكن الذي دعا الناس إلى الخير وأمرهم بطاعة ربهم وحثهم على فعل ما يرضي خالقهم، هذا الإنسان لا يأتي يوم القيامة وحده، وإنما يأتي ومعه أمة، يأتي معه ناس كثيرون هداهم الله تعالى على يديه وأخذ بأيديهم إلى مرضاته بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعية إلى الله بيرقى منزلة ومكانة سامقة سامية راقية. إذا جئنا إلى أعمال الخير ينبغي أن يكون الداعية فيها مقدما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يعني ما يكفيش أقول بلساني، إنما أدعو وأستقيم على طاعة الله، فأجمع ما بين القول والعمل. ويقولون في الحكمة: إذا كنت إمامي فكن أمامي، إذا كنت إمامي فكن أمامي. و صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان على هذا النحو: إذا دعا الناس إلى خير كان أسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه، وهو القائل: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وكما يقول سيدنا علي رضي الله عنه في قلب المعركة: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس واحمرت الحدق
1: اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذا حمي الوطيس واشتد البأس واحمرت حدق عيون لم يكن أحد كنا نتقي برسول الله فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه. هو ده المعنى اللي بنوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا، أن نكون دائما في الخير مقدمين، وأن نكون دائما في الطاعة لنا الأولوية، وأن ندعو الناس إلى الخير ونحن أسبق إلى فعله منهم وأقرب إلى تنفيذه ممن نرجوه ممن ينفذه. هناك بقى ضد هذا الكلام إن واحد ما يكونش عنده إخلاص. هو الإخلاص هو اللي يجيب الكلام ده كله. الإخلاص هو اللي يدعو الإنسان إلى كل هذه الأعمال. لكن أحيانا يضحك الشيطان على بعضنا فيجعل بعضنا يطوع الدين ويطوع الدعوة لتحقيق مبادئ ومطامع دنيوية، لا يريد بدعوته أن يرقى إلى مستوى يرضى فيه عن الله سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يشتهر، يشار إليه بالبنان، أن يذكر بين الناس، أن يتكسب من وراء الدعوة مالا يستكثر به من قلة، أن يكون له منزلة وقرب من أصحاب السلطان والجاه والمكانة والمنزلة الدنيوية. وكل هذه أسباب تقدح في الإخلاص، كل هذه أسباب تقدح في الإخلاص. الأصل في دين الله أن يرقى بالإنسان إلى الآخرة ويرفعه إلى أعلى الدرجات ويعلي مقامه إلى الفردوس الأعلى، هذا هو الأصل في الدين. لكن إذا جاء إنسان وطوع مبادئ الدين لأجل تحقيق منافع دنيوية ولأجل أن يرقى في مراتب عاجلة في هذه الدنيا، حينئذ سيخسر خسرانا مبينا، حينئذ سيضيع نفسه ويضيع دعوته، ولن ينال من الله تعالى أجرا أبدا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، يصلي ليقال عنه مصلي، يدعو ليقال عنه عالم علامة، يحفظ الناس القرآن ليقال عنه ما شاء الله قارئ لا يشق له غبار، يفمل أي عمل من أعمال الخير ويخضعه لأجل الدنيا. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، فقه، حديث، تفسير، الحاجات دي كلها نتعلمها ليه؟ أنا أحفظ قرآن ليه؟ أحفظ قرآن علشان أرقى به في الدنيا وأخذ به رتبة ومكانة عند الناس؟ ملوش لازمة. طب ما الدنيا أسبابها ووسائلها متعددة، لكن أن أجعل القرآن مطيتي للوصول إلى هذه الدنيا خطيرة. وهكذا كل علم من علوم الآخرة يطوعه صاحبه لأجل منافع دنيوية. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، شيئا من زخرف الدنيا وبهجتها، هذا الإنسان قال عليه الصلاة والسلام لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يشم ريح الجنة. الإنسان اللي طوع علوم الإسلام وعلوم الشريعة لأجل مصالح دنيوية لا يشم ريح الجنة يوم يلقى الله، خسارة كبيرة جدا. الدنيا هتضيع وتزول وستذهب إلى الله تعالى، فماذا ستجد عند الله وأنت لم تعمل لله شيئا؟ علشان كده بعضهم بيقول إيه؟ بيقول لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار، أشتغل طبال وزمار، أحب إلي من أن أطلبها بالدين. نبعد عن الدين إن إحنا نطوعه لمبادئ دنيوية، نبعد عن أن تكون الدعوة مطية نركبها لتحصيل منافع وملذات وشهوات عاجلة فانية. لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وسئل الإمام الجليل عبد الله بن المبارك، قيل له: من الناس؟ مين هم الناس؟ احنا دايما نقول كلمة فلان ده ابن ناس، يعني راجل محترم، راجل ليه قيمة، ليه منزلة ومكانة، ها تحس ان هو ليس من السوق، ليس من الأراذل، ليس من الناس اللي اي كلام، لا لا لا. من الناس؟ قال العلماء. من الناس؟ قال العلماء، هم دول اللي هم في القمة. قيل له: فمن الملوك؟ من الملوك؟ دول الناس اللي بنقول يعني لهم منزلة عالية وقمة، دول العلماء. فمن الملوك؟ قال: الزهاد، الذين يجعلون الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، الذي يملك الدنيا ولا تملكه، يتحكم فيها ولا تتحكم هي فيه، هو ده الملك. حتى الإمام الشافعي كده يقول: علي ثياب لو تقاس بدرهم لكانت، علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس، يعني معنى الكلام يعني بنفوس ورى لكانت منهن أعظم. ويقول في معنى الكلام: ها رأيت القناعة أصل الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. فالملوك هم الزهاد الذين لا يذلون أنفسهم للدنيا ولا يصغرون أنفسهم لأجلها. ده كلام ابن المبارك. نرجع له تاني: من الناس؟ قال العلماء. من الملوك؟ قال الزهاد. قيل له: فمن السفلة؟ دول بقى يعني والعياذ بالله ما همش حتى في المستوى، مستوى الأراضي ولا مستوى الناس العامة، لا لا لا، ده أقل خالص. قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. من السفلة؟ الذين يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون الدنيا ويجعل الدين هو المطية، يجعل الدين هو السبيل لتحصيل هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عندوش مانع إنه يحلل الحرام ويحرم الحلال ويهاجم الناس بتوع ربنا ويسخر ويهزأ بالمحجبات ولا بالشباب المتدين، ولا يستطيل بلسانه على أناس يخلصون لله في دعوتهم، كل ده لأجل أن يرضي أصحاب السلطان. الذين يأكلون الدنيا بالدين. سماهم إيه ابن المبارك؟ قال: السفلة. وهكذا نتعلم أن الإخلاص يقتضي من الإنسان المسلم أن يجرد دينه ودعوته لله سبحانه وتعالى. وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. واضح إن الكلام هنا ما فيش فيه غايات ولا أغراض دنيوية. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. فليس هناك غرض ولا هدف ولا شهوة ولا لذة يتطلع بها الإنسان إلى الدنيا. وكما يقول أحد الشعراء، يقول: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، ف فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. هتعتز بالدنيا وإنك صاحب السلطان فلان وصديق الملك فلان وصاحب مدير القطاع فلان وما إلى ذلك، وفي النهاية كله هيموت وعزك يموت معهم. لكن خلي دايما تعلقك بالله سبحانه وتعالى. اسمع القرآن: كل شيء هالك إلا وجهه، كل ما ابتغي به غير وجه الله ضائع إلا ما ابتغي به وجه الله والباقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبذكر هنا بموقف سيدنا موسى عليه السلام، ذكرناه قبل كده مرة، أنه في رحلته من مصر إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ القصة المعروفة. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهم، وكان بقاله فترة جدا طويلة جدا ما كلش، فتوجه إلى الله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنه حين قدم عليه قدم إليه العشاء، فأبى سيدنا موسى أن يأكل، فقال له الرجل الصالح: أما أنت جائع؟ قال: بلى، صحيح أنا جائع، ولكننا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا، وإني أخشى أن يكون هذا عوضا لما سقيت لابنتيك، أخشى أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإن ده الكلام اللي بنقوله، وإن من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا ولو بملء الأرض ذهبا، حتى لو هتملال الأرض ذهبا من أقصاها إلى أقصاها، في سبيل إننا أبيع ديني، في سبيل إننا أتنازل عن كلمة حق أقولها، عن خير مطلوب مني أدعو الناس إليه، الله، وإن من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا ولو بملء الأرض ذهبا. فقال: هذه عادتنا مع أضيافنا. فأكل، رضي الله عن هذا ورضي الله عن ذاك، رضي الله عن الجميع الذين علمونا وربونا وأخذوا بأيدينا إلى مرضاة ربنا. إحنا بنقول يا أخوانا تعالوا كده نفصل شوية في المسألة، نقول مثلا واحد بيحرص على الجاه، على المنزلة الدنيوية، على المكانة السامقة، عايز يبقى عند الناس هو اللي فوق قوي، الجاه، الشهرة، الشهرة، عايز يبقى مشهور، عالم مشهور، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يبطل الحق وإلى أن يحق الباطل. بعض الناس تلاقيه بيمشي في طريق غلط وبأسلوب غير سليم، ولما يجي يقولوله اللي انت بتعمله ده مش مظبوط، اللي انت بتعمله ده غلط، يقول: انا اتولدت زعيم. هذا كلام سمعته عن بعض الناس، يقولك انا اتولدت زعيم فما ينفعش اكون زعيم الا اذا جبت حاجة تبقى مش مظبوطة، ويمشي في غلط ويودي نفسه جهنم في سبيل الزعامة. ولذلك بيقولك ايه، يقولك كده: حب الظهور قصم الظهور. حب الظهور اللي عايز يظهر ده قصم الظهور، وقالوا: ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. الإنسان اللي عايز يشتهر ويعلو ويشار إليه بالبنان، ها، ويتخذ الدين مطية لأجل تحقيق هذا الغرض، دي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة، ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممكن جدا واحد علشان يشتهر يطلع مغني، ها، أو تطلع راقصة، أو يطلع إنسان يصد الناس عن سبيل الله ويشيع الفاحشة بين المؤمنين بسبيل الشهرة، بسبيل الشهرة والنجومية واللمعان والدنيا، رايح جاي فلان راح وفلان جاي والجرايد تكتب والتلفزيون يصور وكل حركة وسكنة بيتقال عنه مش عارف ايه اخرتها ايه. ما اخر هذه الشهرة؟ الى اي مدى يمكن ان تصل بالانسان هذه الشهرة وتلك النجومية؟ لا قيمة لها، هي ضائعة ضائعة ضائعة هي وصاحبها. تعالى انت اللي بتعمل حساب للناس وبترجو القربة عندهم وبتتمنى ان تحصل على منزلة في قلوبهم، ايه الناس ايه قيمتهم؟ يعملوك هل يدفعون عنك ضرا؟ هل يجلبون لك نفعا؟ ابدا، ده هم اضعف من ان ينفعوا انفسهم او يضروا انفسهم. الناس لا تملك ان تدفع عن نفسها ضرا او ان تجلب لنفسها نفعا، ما تعملك انت. لذلك شوف بقى كلمات الائمه بقى الدقيقه في الجانب ده، يجي يقول لك ايه الامام الحسن البصري يقول: خرجت من بطن امي وحدي، خرجت من بطن امي وحدي ودخلت الى قبري وحدي واحاسب بين يدي الله يوم القيامه وحدي، فمالي والناس. اقرب الناس اليك يوم القيامه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته زوجته يعني وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. اقرب الناس اليك هيفروا عنك يوم القيامة، مش هينفعوك في حاجة، مش هينفعوك في حاجة. وارضاء الناس غاية لا تدرك، ارضاء الناس غاية لا تدرك. لو ارضيت زيد هتغضب عمرو، ولو أرضيت سين هتغضب صاد. طب على إيه؟ خليك مع الله، خلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللي بيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى هو ده اللي ربنا بيجلب ويستقطب قلوب العباد لمحبته. جاء في معنى الحديث: من أرضى الله في سخط الناس رضي عليه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. إيه قيمة الناس بقى في الوقت ده؟ قيمة الناس إيه؟ وزي ما بنقول إرضاء الناس غاية لا تدرك. أنا أحكي لكم قصة، هي قصة رمزية تقال على سبيل الطرافة عشان تعرف إن الناس ما بيعجبهاش العجب، أو على رأي المثل لا بيعجبه العجب ولا الصيام في رجب، ما بيعجبهاش حاجة. يقول لك: جحا ذهب إلى السوق واشترى حمارا وكان معه ابن صغير له، فسار في الطريق يمشيان، ها واحد يسحب الحمار من الأمام والثاني يحرسه من الخلف. فالناس قالت: إيه العالم ومجانين، كيف يشترون حمارا؟ يشترون حمارا ليتفرجوا عليه. فركب جحا الحمار وسار، فقالوا: الرجل ليست عنده رحمة، كيف يركب الحمار وحده ويترك ابنه الصغير يمشي إلى جواره؟ فقال: تعالى يا بني. وركب هو وابنه فوق الحمار. بعد شوية الناس دول ما عندهمش رحمة بالكبير، كيف يركب رجل وابنه على حمار زي ده؟ ده كده يعني يشق ذلك على الحمار. نزل جحا وترك ابنه يركب. قالوا: الواد ده ما عندوش تواضع، انا يحترم والده، ابوه يمشي وهو يركب؟ فزي ما شفت لا عجبهم يركبوا الاثنين ولا يمشوا الاثنين ولا الولد يركب ولا الاب يركب، كان ناقص حاجه واحده انهم يشيلوا هم الحمار بقى ويجربوا يشوفوا الناس هتقول ايه كمان. شيء غريب. ادراك الناس، ارضاء الناس غايه لا تدرك. فانت تعلق قلبك ليه بالناس؟ ليه تعمل للناس؟ ليه ما تعملش لرب الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب وملك وإله، رب وملك وإله. الناس تملك إيه في الحاجات دي كلها؟ لا شيء، لا شيء. قرأ سيدنا عبد الله بن عمر قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. اللي ليه حاجة خلق أو أمر يروح يطلبه، لكن كل حاجة لله سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبله ومن بعد، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وإليك المصير، إليك أنبنا وإليك المصير. فكل حاجة فردها إلى الله تعالى. الناس لا تملك أي حاجة خالص، لا تملك أي شيء. ذلك الشاعر بيقول في أبيات شعرية كده، يقول: إني أويت لكل مأوى في الحياة، كل حاجة رحتها، طلبت العز في المال، طلبت العز في الولاد، طلبت العز في المناصب، طلبت. فبيقول كده: إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يخاطب ربنا سبحانه وتعالى. والتاني يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهنبعد ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ويقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كل همه يرضى ربنا سبحانه وتعالى. أما الذين يحرصون على الشهرة ويحرصون على النجومية ويريدون أن يلمعوا في عالم الشهرة والتفوق وأن يشار إليهم بالبنان، فهؤلاء لا خير فيهم في الدين ولا خير فيهم في الآخرة، لا دين ولا دنيا ولا آخرة. واسمع معي إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، والحديث ذكره الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال عنه: رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار موثقون. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، رايحين جايين، حتى يختلف التجار في البحار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن، ثم بعد الناس الأوائل الصالحين دول اللي نشروا الإسلام في شرق الدنيا وغربها وخاضوا في البحار جهادا في سبيل الله، يأتي أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ العملية ما بقتش غاية يرضينا بي، يعني يرضوا بها ربنا، إنما غاية إن أنا عايز أبقى أنا إيه؟ أنا القمة فوق الكل دول. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. أولئك منكم هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. الناس اللي بتحرص على أني أنا أنا وبس. رأي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب، ويرى نفسه وغير ولا حاجة وشهرة وبس. ولذلك يقولون من كلمات اللي الإمام الحارث المحاسبي يقول الصادق، لما نتكلم عن الصدق والإخلاص، الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق، الناس دي ولا حاجة في سبيل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمل، أقل القليل مش عايز الناس تعرفه، هو عايز يبقى العلاقة بينه وبين ربنا، يصلي بالليل والناس نيام، يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويسر بعمله حتى لا يطلع عليه أحد. ولو كان هناك شيء، لو كان هناك شيء يشينه أو شيء مش كويس، ما يزعلش الناس تعرفه عنه، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب زيادة عندهم، وليس ذلك من أخلاق الصديقين. يبقى كل واحد داعية مخلص يحرص على أن يكون همه إرضاء الله سبحانه وتعالى. مرة واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وذمي شين. يقول له زي الشعراء أما يحب واحد يقول فيه قصيدة يرفعه لفوق، وإذا كره يقول له قصيدة ينزله تحت. فهو الرجل ده من النوعية دي، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن حمدي زين وذمي شين، أما أحمدك هزيلك، وأما زمك أشينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زاك الله، زاك الله، اللي حمده يزين وذمه يشين ها هو الله سبحانه وتعالى. إنما أنت إيه؟ أنت إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ثم افرض يا سيدي ان الناس مدحوك وقالوا فيك ما قال مالك في الخمر، ده كلمة بيقولوها، يعني ما قال مالك في الخمر يعني معناه ان قال عليك ما لا يتخيل. افرض بقى الناس قالت فيك كلاما ومدحت فيك مدحا، دبجوا فيك المقالات ونظموا فيك القصائد وفتحوا لك جميع القنوات الفضائية وصوروا لك الصور وأقاموا لك النصب وعملوا لك اللي ما تتخيلوش ولا كنت تحلم بيه. افرض ده حصل، افرض ده حصل، اخرتها ايه بعد ده كل ده؟ انت وهم رحمين، انت وهم رحمين. يا نفس، أين ملوك الأرض كلهم ومن يخر لهم بالذل أذقانا، أو من يخر لهم بالذل أذقانا، فين راح؟ يا نفس أين ملوك الأرض كلهم ومن يخر لهم بالذل أذقانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، أخلوا منازلة كان العز مفرشها واستبدلوا بها حفرا غبرا وقيعانا، تركوا منازل كان العز مفرشها واستبدلوا بها حفرا غبرا وقيعانا. أليس للإنسان عبرة في هؤلاء؟ أين ملوك الأرض وأين الزعماء وأين وأين؟ كل راح بعد سنتين ثلاثة أربعة عشرة خمسين مئة ألف، كل الأرض طوت في بطنها ما كان على ظهرها. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض يتعيش على ظهرها يا إما جوه بطنها، اللي ببطنها دول كان شكلهم إيه وعاشوا إزاي وأحيوا حياتهم على أي طريقة وبأي أسلوب. أعز واحد وأغنى واحد أين ذهب؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين وأين وأين؟ هل لك فيما مضى معتبر؟ اعتبر بمن مضى قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك. فلو أن الدنيا كلها كانت في يدك، لو أن الدنيا كلها كانت في يدك ثم جاءك الموت، هتكون النتيجة إيه؟ تكون كمن رأى حلما جميلا ورأى رؤيا يعني أسعدته وملأت جوانحه سرورا ثم قام فإذا ليس في يدي شيء. هذه هي حقيقة الدنيا وحقيقة الناس من حولك. فلذلك لن يبقى للإنسان إلا ما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى. تعالى بعض الدعاء بقى الجيدين اللي كانوا بيبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى في النقطة دي بالذات، في نقطة الحرص على الشهرة والنجومية وذيوع الصيت وأن يشار إلى الإنسان بالبنان، وبالتالي لا يبالي الإنسان أن يخضع لأجل هذا الهدف دينه ومرؤته وكلمة الحق التي تحتبس في لسانه فلا ينطق بها حرصا على رضا فلان أو رضا فلان، وإنه يبقى دايما على كرسي الوزارة ولا الإمارة ولا حتى على كرسي الإدارة، وكلها أشياء ستنمحي وتزول، وإن عاجلا أو آجلا هي إلى ضياع وإلى اندثار، ولن يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. تعالى كده اسمع كلمات لبعض السلف الصالح تدي لك انطباع قد ايه الناس دول كانوا ما بيعملوش للدنيا نهائيا، انما كان كل هدف ومقصد مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم: وقد رأى أناسا يمشون خلفه، رأى أناسا يمشون خلفه فقال: إما أن تجلسوا ها أنا أجلس إليكم، ها أنا ذا أجلس إليكم، فإما أن تمضوا وإما أن تجلسوا، فإن فيما تفعلون بمشيكم خلفي فتنة للمتبوع وزلة للتابع. فإن في ما تفعلون، لو أنتم بتمشوا ورايا بالطريقة دي والناس ماشية وراك وسيدنا الشيخ ومولانا والعالم العلامة والبحر الفهامة والترعة المليانة زي ما بنقول كده، ها؟ قال لهم: لا يمشين أحد خلفي، إما أن تجلسوا إما أن أمضي، فإن في ذلك فتنة للمتبوع. أما تمشوا وراه كده أنتوا كده ممكن توقعوه في شر، وذلة للتابع. ذلة يبقى التابع ماشي بيجري وراك ولا بي بي بي. لا، فرفض أن يمشي خلفه أحد ورضي أن يكون بمفرده دون أن يتبعه زيد أو عمرو. بعضهم كان إذا طلب منه الدعاء يقولوا: يا فلان ادعي لنا، كان يقول: ومن نحن حتى يطلب منا ذلك، ومن نحن حتى يطلب منا ذلك. يعني كأنه بيحتقر نفسه، كأنه بيقلل من قيمة نفسه. ها بقول له: يا عم الشيخ الله يكرمك ادعي لنا، وده مش عيب يعني ان انا اقول بعض اخواني ادعي لي، ولكن انا بدي لك الانطباع لدى بعض هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا حتى لو حد قال لهم ادعوا لي يقول لهم: يعني احنا ما نستاهلش ان حد يقول لي ادعي لي، ادعي لي، فانا احقر واقل من ان يطلب مني ذلك. ده موقف ثاني. واحد ثالث يقول: لو ان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجالسني، لو ان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجالسني. ومن لطف الله بنا ان الخطايا لا تفوح، اذا لصار المستور فينا بين جنبينا فضوح. ستر ربنا سبحانه وتعالى ان ما بيخليش للذنوب رائحه. ومن لطف الله بنا ان الخطايا لا تفوح، اذا لصار المستور فينا بين جنبينا فضوح. فهو بقى بيقول ايه؟ الراجل الداعية العابد العالم الفقيه الفاهم المخلص يقول لأصحابي لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد منكم أن يجالسني. واحد تاني يقول لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. أنا بأغلق بابي على معصية، على تقصير في حق ربي، على بعد بيني وبين خالقي. لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. واحد آخر يقول ما يصيب الناس ما يصيبهم إلا بسبب البلاء اللي نازل عليهم والشر اللي بيأتيهم بسببي، ولو ميتوا لتخلصوا. قد إيه بنتعلم من هؤلاء السلف الصالح إن ما نحرص على الشهرة، ما نحرص على إن إحنا تحتبس في حلوقنا كلمة الحق، إنما ينبغي أن نعمل وأن نرضي وأن نحرص في كل ما نقول ونفعل على أن نكون قريبين من خالقنا تبارك وتعالى. أما الناس فمسألة لا تهمني لا في قليل ولا في كثير، زي بعضهم ما يقول الجماعة الحق ولو كنت واحد. لا تستوحش لقلة السالكين، فإنما الجماعة هي الحق حتى ولو كنت بمفردك. العملية مش عملية بالكسرة والأتباع والكلام ده كله، وإنما ينبغي أن تكون صاحب حق وأن تحرص عليه حتى ولو لم تجد حولك أحد. ربنا قال على سيدنا إبراهيم لوحده إن إبراهيم كان أمة. هيجي واحد بقى يسأل في الآخر، طب لو أن إنسانا كان مخلصا وكان داعية إلى الله تبارك وتعالى فالناس مدحوه وأثنوا عليه وتكلموا عنه كلاما طيبا وهو لم يكن يقصد ذلك أصلا، لم يكن يعنيه هذا بالأصالة، إنما هو عمل لله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأحد ما فسرت به البشرى إن الواحد يعمل لله ويخلص لله ويعمل بمرضات الله، فإذا مدحه أحد وهو قد أخلص يقول كما كان سيدنا أبو بكر يقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. ولا يحمل ذلك على البطر أو الغرور أو الافتخار أو ما إلى ذلك، فهذا كله مآله إلى الزوال، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن راضي عنهم ورضوا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

وبعنوان هكذا هي الحياة من روائع القرني. يقول دكتور عائد القرني: عليك باستخدام منهج التطنيش. إذا تذكرت مآسي الماضي فطنش، إذا طرقت سمعك كلمة نابية فطنش، وإذا أساء لك مسيء فاعفو وطنش، وإذا فاتك حظ من حظوظ الدنيا فطنش، لأن الحياة قصيرة لا تحتمل التنقير والتدقيق، بل عليك بمنهج القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تدقق خلف كل جملة وتبحث عن كل مقولة قيلت فيك، وتحاسب كل من أساء إليك، وترد على كل من هجاك، وتنتقم من كل من عاداك. إذا دققت فأحسن الله عزاءك في صحتك وراحتك ونومك ودينك واستقرار نفسك وهدوء بالك. لا أحد يستحق أن ترهق تفكيرك به، فمن يريدك لذاتك لن يخذلك. لا تحزن على من جعلك أضحوك بتهمة الوفاء، لا تحزن على من أشعرك بأن طيبتك غباء أمام خبثه، لا تحزن على من كان يعني لك الجميع واكتشفت أنك لا شيء، لا تحزن على من استأمنته بكل شيء وكان أول ما فرط به هو أنت. لا تحزن على من عرف نقاط ضعفك وتفنن في إسقاطك، لا تحزن لما تخسره فقد كسبت نفسك أمامه. ابتسم فأنت لم تخسر شيء.

إذا أردت أن تكون إنساناً سعيد، لا تقف كثير على ذكريات ماضيك، ولا تلهث خلف إنسان لا يفكر فيك، والحمد لله على أروع النعم، نعمة النسيان. رافق كل من أراد الخروج من حياتك إلى الباب، ودعه بابتسامة، وتأكد من أنك أغلقت الباب جيدا. وقد يتخلى كل شيء عنك ويبقى معك الله، فكن مع الله يبقى كل شيء معك. هكذا هي الحياة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثالث من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم النشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: من علب السجائر الموحدة إلى حظر السوشيال ميديا، أفكار أسترالية تركت أثرا عالميا. ومن العناوين العالمية: هيئات فلسطينية تكشف الأسرى الفلسطينيون بسجون الكيان الصهيوني، تجويع وإهمال طبي ومئات الوفيات. القدس المحتلة: بالأسماء والأرقام، من يقود عنف المستوطنين في الضفة؟ الجيش اللبناني يعلن، الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من عناصره جنوب البلاد. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد إصابة ناقلة وانفجار قرب أخرى 90 دقيقة من التصعيد بالمسار العماني في هرمز. الكيان الصهيوني: قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية. قطر: رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة. الكيان الصهيوني: كيف بنى الكيان الصهيوني شبك مراقبة ترصد قطاع غزة كاملا؟ الكيان الصهيوني: توغل صهيوني وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف الكنيطرة. مؤسسة القدس الدولية ترصد، مؤسسة القدس ترصد أخطر انتهاك صهيوني بالأقصى خلال يوليو. سوريا الحسكة: إزالة الألغام تفتح طريق مئات العائلات النازحة للعودة إلى رأس العين. رام الله الاحتلال يخنق، الاحتلال يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها. لبنان: نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى السجن رومية. مصادر أمينة صهيونية تبدي نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب، تراجع ترامب يربك الحليف الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية: الاقتصاد ينقلب على الجمهوريين، هل يستعيد الديمقراطيون الكونغرس؟ الولايات المتحدة الأمريكية: لماذا تراجع ترامب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟ أوكرانيا روسيا: أوكرانيا توقع قتلين وتستهدف مازون روسيا، وموسكو تعلن تدمير 635 مسيرة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: في ديسمبر كانون الأول 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. وتبدو مجموعة من الدول بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر. وفي أواخر يونيو حزيران أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه أن أستراليا بدأت حركة عالمية، كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البلاد تقود العالم. أما الآن أحبة في الله ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. هيئات فلسطينية تكشف: كشفت هيئات فلسطينية عن ظروف شديدة الصعوبة يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إذ قال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن الفتى محمد موسى محمد سليمان حميد يعاني فقدان الوعي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله السابقة، وذلك بالتزامن مع تدهور ظروف الأسرى في سجن مجدو نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بتدهور الظروف المعيشية للأسرى والمعتقلين في سجن مجدو صهيوني بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما أدى إلى فقدان أوزانهم. القدس المحتلة: بالتوازي مع اتساع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، برزت جماعات استيطانية متطرفة تقود التصعيد الميداني عبر هجمات متكررة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وفرض وقائع جديدة على الأرض. وتنطلق تلك الجماعات من رؤى دينية وقومية متشددة تدعو إلى توسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على الضفة وتهجير الفلسطينيين والهيمنة على ما تسميه يهودا والسامرة الضفة الغربية. الجيش اللبناني يعلن. أعلن الجيش اللبناني أمس إصابة 5 من عناصره في بلدة كفر التابع لقضاء بن جبيل جنوب البلاد، وقال إن الإصابات نجمت عن انفجار جسم مشبوه بعد أن كان أشار إلى وقوعها جراء استهداف صهيوني أثناء مواكبة الجيش للأهالي في البلدة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ومن جانبه نفى الجيش الصهيوني مسؤوليته عن الحادثة قائلا إن العبوة التي انفجرت في آلية عسكرية للجيش اللبناني ليست تابعة لنا. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد. شهد الجانب الجنوبي من مضيق هرمز حادثين بحريين متقاربين قبالة محافظة مسندم العمانية ليل 31 من يوليو تموز المنقضى وفجر 1 من أغسطس آب الجاري بفارق ساعة و24 دقيقة UKMTO وفق بلاغين منفصلين لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأظهرت بيانات ملاحية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة مسار ناقلة الغاز الطبيعي المسال غاسلوغ شانغهاي قبل إعلان الشركة المشغلة تعرضها لحادث أثناء خروجها من المضيق وموقع توقفها لاحقا. الكيان الصهيوني. تستمر قوات الاحتلال الصهيوني في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش المستوطنين الجمعة الماضية، ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حافة جلعاد خلافا لما تبينه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده الفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة. قطر. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيانات منفصلة أن الاتصالات تناولت علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وسبل دعمها وتعزيزها. الكيان الصهيوني. من داخل أحياء مدمرة في غزة تبدو بعض المواقع العسكرية الصهيونية كتلا مرتفعة على حافة الأفق بما فيها من هوائيات ومباني محصنة يراها الفلسطينيون من بين بيوتهم المهدمة وخيام النزوح. لكن السؤال الأهم هنا لا يتعلق بما يراه السكان من الأسفل بل ما يراه الجنود من الأعلى. فعلى مدار أكثر من عامين ونصف منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 أنشأ جيش الاحتلال الصهيوني مواقع عسكرية داخل قطاع غزة وعلى امتداد مساحته. الكيان الصهيوني. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس على طريق الحاران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا لتفتيش المارة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وأوضحت الوكالة أن دورية صهيونية من 3 سيارات عسكرية أقامت حاجزا مؤقتا على الطريق بين القريتين وأقدمت على تفتيش المارة والسيارات العابرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مؤسسة القدس الدولية ترصد. رصدت مؤسسة القدس الدولية مجموعة انتهاكات صهيونية بالمسجد الأقصى خلال يوليو تموز الماضي مشيرة إلى ممارسات تقع أول مرة وتشكل خطوة فعالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وسط تحذيرات من مخططات تستهدف باب الرحمة. جاء ذلك في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالمسجد أشار إلى مشاركة آلاف المستوطنين في اقتحامه وأداء طقوس وصلوات توراتية فيه برعاية ومشاركة صهيونية رسمية. سوريا الحسكة. يشهد هذا الأسبوع انطلاق أولى قوافل عودة النازحين من بلدة رأس العين بريف الحسكة، وذلك مع استمرار التحضيرات لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية حسب ما كشف مصدر لسوريا الآن. وقال المصدر السوري إن قوافل العودة ستبدأ خلال أيام في قافلة تضم أكثر من 600 عائلة بالتنسيق بين الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة ملف المهجرين ولجنة مهجري رأس العين. رام الله الاحتلال يخنق. بسلسلة قرارات عسكرية صادرت قوات الاحتلال مساحة واسعة من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية لشق طرق استيطاني، يقول رئيس بلدية البيرة منيف طريش، بينما يشير إلى الأرض التي صادرها الاحتلال بموجب أوامر عسكرية إن ذلك يجري خدمة للمستوطنين في مستوطنة بيت إيل القريبة. لبنان. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية سبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات عقب تأجيل جلسة محكمة كانت مقررة الخميس. وحسب مسؤول قضاء لبناني نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع أدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه بأمر من النائب العام التمييزي. مصادر أمنية صهيونية تبدي: أبدت مصادر أمنية صهيونية قلقها من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواجهة العسكرية مع طهران بعد قراره إلغاء هجوم كبير على إيران في اللحظة الأخيرة دون تنسيق مسبق، الأمر الذي بات وفق مسؤولين صهيونيين يهدد بشكل مباشر الجاهزية العملية للجيش الصهيوني ويلقي بظلال من الشك على التعاون العسكري والاستخبارات بين الحليفين. الولايات المتحدة الأمريكية: قبل انتخابات التجديد النصفي يجد الجمهوريون أنفسهم أمام مفارقة صعبة. الورقة التي طالما منحتهم أفضلية انتخابية بدأت تتحول إلى عبء، فارتفاع الأسعار وكلفة الافتراض وتداعيات حرب إيران تضغط على إدارة ترامب وتعيد سؤال المعيشة إلى قلب السباق على الكونغرس. ومن هذه الزاوية تنقل مجلة نيوزويك عن استطلاع حديث لنابوليتان نيوز سيرفيس أن الديمقراطيين باتوا يتقدمون على الجمهوريين في ثقة الناخبين بإدارة الاقتصاد والتضخم. الولايات المتحدة الأمريكية: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران وإشارته إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني موجة من التساؤلات بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ، وهل يعكس انفراجة دبلوماسية حقيقية أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تمهد لاستئناف المفاوضات وسط قراءات متباينة في واشنطن وطهران بشأن مستقبل الأزمة ومسار التفاوض بين الجانبين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أوكرانيا وروسيا. قال مسؤولون محليون في روسيا أمس إن غارات أوكرانية بطائرات مسيرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليل، وإنها أصابت أهدافا من بينها مستودع تابع لشركة وايلد بيريز أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 635 طائرة مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع نفذ الليلة الماضية واستهدف أكثر من 10 مناطق داخل الأراضي الروسية إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، من علب السجائر الموحدة إلى حظر السوشيال ميديا، أفكار أسترالية تركت أثرا عالميا. ومن العناوين العالمية: هيئات فلسطينية تكشف، الأسرى الفلسطينيون بسجون الكيان الصهيوني، تجويع وإهمال طبي ومئات الوفيات. القدس المحتلة، بالأسماء والأرقام من يقود عنف المستوطنين في الضفة. الجيش اللبناني يعلن، الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من عناصره جنوب البلاد. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد إصابة ناقلة وانفجار قرب أخرى 90 دقيقة من التصعيد بالمسار العماني بهرمز. الكيان الصهيوني، قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية. قطر، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة. الكيان الصهيوني، كيف بنى الكيان الصهيوني شبكة مراقبة ترصد قطاع غزة كاملة؟ الكيان الصهيوني، توغل صهيوني وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف القنيطرة. مؤسسة القدس الدولية ترصد، مؤسسة القدس الدولية ترصد أخطر انتهاك صهيوني بالأقصى خلال يوليو. سوريا الحسكة، إزالة الألغام تفتح طريق مئات العائلات النازحة للعودة إلى رأس العين. رام الله الاحتلال يخنق، الاحتلال يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها. لبنان، نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى السجن رومية. مصادر أمنية صهيونية تبدي: نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب، تراجع ترامب يربك الحليف الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصاد ينقلب على الجمهوريين، هل يستعيد الديمقراطيون الكونغرس؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تراجع ترامب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟ أوكرانيا وروسيا، أوكرانيا توقع قتلين وتستهدف أمازون روسيا، وموسكو تعلن تدمير 635 مسيرة. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 4 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

قادري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 غاني رود شستر هيل. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: يشركون.
1: صفوة الصفوة.
2: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
1: صفوة الصفوة.
2: ابن القيم هذا الرجل العجيب يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
1: صفوة الصفوة.
2: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
1: صفوة الصفوة.
2: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
1: صفوة الصفوة.
2: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
1: صفوة الصفوة.
2: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
1: صفوة الصفوة.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من صفوة الصفوة. بارك الله فيكم. ربما يتساءل كثير من المشاهدين والمستمعين الكرام، لماذا نمر على بعض الأنبياء والرسل لا نعرض لهم ذكرا ولا صفحا معنا في هذا البرنامج؟
2: لا، نحن لا نتحدث عن قصص الأنبياء. نحن ما قلنا أننا سوف نحدثكم عن قصص الأنبياء ونقف عند كل نبي تبع الحقبة التحقيب التاريخي وترتيبهم في كتاب الله عز وجل. نحن نتحدث عن ومضات في حياة هؤلاء الصفوة، ونأخذ منهم نماذج على قدر ما يتسع لنا البرنامج.
3: وكيف كانوا صفوة؟
2: نحن نضرب أمثلة ببعضهم، ولسنا بصدد قصص الأنبياء. نحن لا نتحدث عن قصص الأنبياء. صحيح. نحن نأخذ ما هي صفات صفوة الصفوة، وما هي العبر المأخوذة من قصصهم، وما الذي نستطيع نحن أن نستفيده كمسلمين في عصرنا هذا من أننا قد فقدنا القدوات، فما زالوا هؤلاء هم القدوة التي لا تهتز. نعم، لدينا قدوات تهتز، لكن هذه القدوة لا تهتز. نحن نتوقف عند هذه القدوات لعلنا أن نقتبس من أنوارهم ما يعيننا على الاستقامة في في في في في طريقنا فقط. يعني لسنا بمسألة التحقيب التاريخي. لا،
3: جميل.
2: لا، يعني هذا هو يعني ما قصدناه في بداية الحلقة،
3: وهذا ما نصصنا عليه،
2: ولعلك نوهت إلى هذا في حلقة البارحة.
3: نعم، بارك الله فيك.
2: وعلى كل، لكي لا يغضب أحد الشباب، إحنا سوف يعني نحاول قدر المستطاع أن يعني نستقصي يعني أغلب ما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل من أنبياء الله ورسله، يعني
3: حتى ولو كان قليلا نجملهم بعض الأنبياء ورسله،
2: ولكن احنا نأخذ ومضات، وإن شاء الله يعني إن كان في العمر بقي يا ربنا ييسر الأمور.
3: بارك الله في عمرك.
2: بارك الله فيك.
3: وما زالت رحلتنا مستمرة مع سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
2: تمام كده ما شاء الله.
3: أربعة.
2: صح كده.
3: ربنا يرضى عليك. فضيلتكم، في الحلقة المنصرمة عرضتم لي مشاهد ستة.
2: ستة، تمام.
3: لحياة سيدنا يوسف.
2: تمام. بدأ بالرؤية.
3: بالرؤية.
2: تمام.
3: اليوم نكمل المشهد الثاني.
2: يعني انتهت بترك الإخوة لأخيهم في غيابة الجب، وعادوا إلى أبيهم. فسوف نرى نهاية المشهد الأول وبداية المشهد الثاني إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم.
2: بارك الله. نشرع
3: في بدء الحوار معكم.
2: بارك الله.
3: يطيب لي قبل أن نضف إلى المشهد الثاني من حياة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نعرض إلى جانب المؤامرة. التي حاكها إخوته في صدورهم وقلوبهم، وكذبوا على أبيهم لكي ينتزعوا منه يوسف، وكيف كان رده، وما الدروس المستفادة، وكيف نسقط هذا على الواقع.
2: أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما وضحنا بالأمس أن سورة يوسف تمثل النفس الإنسانية بنوازعها ونوازغها التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى عليها.
0: نعم.
2: يعني أي أنا أتخيل لو أن أي عالم من علماء النفس يجلس وينظر إلى يعني المدلولات وإلى أضواء ما تلقيه أو الأضواء التي تلقيها سورة يوسف والأحداث التي تلقي بظلالها على يعني مدارك النفس الإنسانية وتصرفات النفس الإنسانية لن يجد في العلم النفس الذي يدرسه أفضل مما وجد في هذه السورة العظيمة.
0: نعم.
2: فأنت بين أب ملتاع محب وولد نجيب نابه له مستقبل يستشرف أبوه من خلفي أو يستشف من حجب الغيب كيف أن لهذا الولد مستقبل، وينظر إلى أبنائه الذين أعماهم الحقد والحسد في حياكة مؤامرة دنيئة كما يحاك في زمننا للأبرياء وللمستقيمين وللأطهار سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم الملتمسون للبراء العيب، هذه موجودة في كل زمن.
0: نعم.
2: فهم يمثلوا
4: يعني الملتمسون البراء العيب اي يعني يسرون خرف العيوب
2: لا مش لا ده هو انت بريء وانا احاول ان اظهر لك في كلمه او في نظره او في تصرف معين يعني اخذها على المحمل السيء.
0: الله اكبر.
2: يعني الله يرضى عن احد الصفوه وهو عمر بن عبد العزيز.
0: نعم.
2: داس على رجل الرجل في المسجد، هب الرجل مذعورا كان نائم، كان الرجل نائم فامسك بتلابيب امير المؤمنين، أنت أعمى؟ قال عمر كلا، فأرادت الحاشية البطش بالرجل ولا يدري الرجل من تكلم.
0: من هذا؟
2: قال ماذا تريدون؟ قال أمير يقول لك أنت أعمى؟ قال يسألني سؤالا أنت أعمى؟ فقلت له كلا.
0: سألني فأجبته.
2: ده إجابة عن سؤال وهو يسأل أنت أعمى؟ لا أنا أبصر. لو كنت أعمى لقلت لا بلى. يعني إذا هذه يعني هذا يعني طراز إيه أهل النور.
0: الصورة الأخرى،
2: الصورة الأخرى والعياذ بالله إخوة يوسف، حقد، حسد، ضغينة، وبعدين إيه ترتيب الصلاح. يعني ما هو لازم المجرم دائما يزين لنفسه ما يريد أن يجرم في حقه. يعني مثال يقول لك إيه هذا الرجل الغني الذي عنده ملايين، إيه المشكلة أن أنا أسرقه؟ كيف يكون عنده مال وأنا ليس عندي؟ هذا سوء في توزيع الثروة، هذا رجل حصل على أمواله بطريقة كذا وكذا.
0: الشيطان ينظر على الله عز وجل،
2: الشيطان يكبر له المسألة.
0: نعم.
2: وأن جد له ضربة حظ وأنه مش عارف سبحان الله هم يقسمون رحمة ربك، هو مريض نفسي. طب يعمل إيه؟ يقول أنا لما أخذ هذه الأموال أولا هعيش في بحبوحة من العيش، لن أسرق مرة أخرى، لن أنظر إلى الآخرين، زي بالضبط اللي داخل في شهادات اليانصيب والمش عارف ما يقسم بالشهادات الاستثمار يقول لك ايه انا لو حصلت على المليون هذه اولا انا اخرج نصفها لله. يا عم الله الغني مش عايز منك مال حرام اساسا سبحان الله. فيبتدي الشيطان يفتح له بابا ليأخذه الى المعصية عن طريق تخيل الخير. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا تحصل على هدفين كبيرين، يخلو لكم وجه ابيكم، مفيش الا احنا، احنا اللي على الحجر، احنا نحن المدللين، احنا المدللون، نحن الذين يعني يشار الى نحن الذين يعني ينظر اليهم، خلاص يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المصيبه ان نشوف يخلو لكم وجه ابيكم اي انه لن يلتفت الى احد غيركم ولم يولي اهتمامه. لا اصل ده صغير، ده ممكن يعني هو اول ما يرعب من ناحيه يوسف يبتدي ينظر الينا شويه،
0: خصوصا انهم قالوا لا يوسف هو اخوه احب الى ابيه.
2: لكن هو لما يضرب في في في, في يعني ويصاب في في في, في, في اخيه يراجع حساباته وكانهم يريدون تربيه الاب.
0: لا حول ولا
2: قوه. سبحان الله. وتكون بعده قوما صالحين. المهم قضي الامر ايه والقوه في غابه الجب. تمام. لما ألقوه في غابة الجب قلنا في آخر الحلقة بالأمس أن سبحان الله حدث
0: تلقاه سيدنا جبريل وكلف بالنبوة
2: منحتان.
0: نعم.
2: منحة التلقي أنك لست وحدك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هيجي يوم يا يوسف يدخلوا عليك وأنت تعرفهم وهم لا يعرفوك وهم لا يشعرون انك هذا الذي القوه منذ زمن في غيابة الجوب صار وزيرا وصار مسؤولا وصار كبيرا وصار له يعني حيثية في مصر كبيرة وصار هم اصحاب اليد السفلى وتصير انت صاحب اليد العليا. ولكن اصبر واحدك.
4: لكن اليس هذا اليوم طويل؟ يعني المشوار الى زمن.
2: الله عز وجل لا يربي البشرية في شخصيات انبيائه. يربي البشرية على مر الزمن. في شخص نبيه. ولا يحتمل ابتلاء الله بهذا المنطق الا نبي. نحن ضعاف. نحن عوام الناس. يعني نخلق من الشيء البسيط. لكن واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها
4: الاجساد.
2: فتخيل انت هؤلاء الصفوة. الله عز وجل يريد ان يربينا نحن على موائد كرمه بابتلاءات انبيائه.
4: هنالك الان بين ظهرين الان من يطرد اخاه مثلا، من يغتصب حقه، من ينفيه، من يشرده.
2: والله يعني عندنا صور مؤلمه كثيره من احفاد اخوه يوسف. الحقد، الحسد والضغينه. ولو علم هؤلاء انها قسمه في الازل. الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم.
4: قسم الاخلاق من الله.
2: فمن اراد الله به خيرا اعطاه خلقا حسنا. هي كده. يا ام سلمه، اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه خلق حسن. يا ام سلمه، ذهب صاحب الخلق بخير الدنيا والاخره. هذا كلام الحبيب
4: عليه الصلاه والسلام.
2: ديننا دين خلق. وقلنا الخلق في الاسلام فريضه.
4: قال وخالق الناس بخلق حسن.
2: هي كده. لان احنا عندنا الاخلاق فرائض.
4: لا وليست فضائل.
2: لا لا لا، انا لست متفضلا عليك بان اتخلق معك باخلاق طيبه. انا مفروض علي ان اعاملك معامله طيبه. مفروض
4: اصبحت منا الان فضيله الشيخ.
2: لا لا لا لا، هذا
4: مشكله. انا بعاملك معامله كويسه. انا اعاملك معامله جيده.
2: لا، انا عايز اقول لك شيء. كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها. انا مش عايز ايه، مش عايز كلمه منك. لا لا لا تعيرني ولا تمن علي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه يمنون عليك ان اسلم. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم مؤمنين. ان كنتم من اهل الصدق واهل الايمان فساعتها يعني احمدوا رب العباد.
4: اذا الاخلاق فريضه.
2: الاخلاق في الاسلام فرائض. لما يقول ربنا ايه، ادفع بالتي احسن. يعني مش ادفع او لا ادفع. لا، انت مش في محط اختيار.
4: والامر ليس للاستحباب مثلا.
2: الامر الوجوب.
4: الوجوب.
2: قال وامر الوجوب. ادفع بالتي احسن. الله اكبر. هي كده. امال
4: كثير منا يخطئ.
2: اقول لك شيء بس. اقول لك لما انا ان لم ادفع بالتي احسن ماذا انتظر من الله سبحانه وتعالى؟ انا ان دفعت بالتي احسن، انا لي اخطاء، الله يدفع لي بالتي احسن، وهي مغفره الذنوب، وهي ترقيه الدرجات، وهي كفاره السيئات.
4: يعني يدفع لك بالتي احسن ايضا.
2: فانت ما زرع ده بلاش. قول ايه؟ قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي. يعني انا وقفت جنبك في ازمه والله يتركني؟ قول يا عبدي، يا عبدي انت فرغت وقتك وجهدك فانك تفوق واخذت من مالك وقفت بجنب اخوك المحتاج، هل تظن ان الكريم ينساك؟
4: لا.
2: فاذا ما صرحت. القضيه ان الاخلاق سياج كبير يحمي الانسان حتى من نوازغ نفسه. ليه؟ لان قالوا يا ابا يا احنف بن قيس كان حليم العرب احنف، فقالوا لما لم تشرب الخمر في الجاهليه؟ قال اصبح حليم العرب وامسي سفيههم. يعجبكم يعني؟ يرضيكم برضه عن الصبح؟
4: الصبح حليم من
2: يعني الصبح يعني احكم بين القبائل واقول عيب يا ولد عيب يا بنت السائل، وبعدين اجي بالليل سبحان الله رب الخوارنك والسرير ما ينفعش. إذا قضية أن إخوة يوسف موجود طبعا. والعاصم والخلق وقناعة القسمة في الأزل، لأن القسمة جاءت في الأزل. هذا غني، هذا فقير، هذا جميل، هذا قبيح. ولكن القضية كلها إيه في الآخر المحصلة؟ أن كلنا يأخذ بالعدل من رزق الله.
4: ما في أحد يزيد على الآخر ولا بالمال حتى. من عندهم مليارات مثلا.
2: حياة جميل جميل.
4: يزيد علي.
2: جميل. لا تخيل أن سلب راحة البال. ليه؟ أنت عارف صاحب المال بيعمل إيه؟ يجي ينام بالليل ولا لا صاحب المال. انا اعرف كثيرين منهم يعني
4: بارك الله فيك
2: يعني وفيهم اهل خير يعني كثير. لكن يجي بالليل يقول لك ايه انام؟ لا انام ازاي؟ لسه بورصه طوكيو ما اغلقت بعد، عايز اشوف الله. اخر يقول طيب خلاص انام بعد الساعه واحدة. لا بورصه نيويورك لسه ما اغلقت. وبعدين يقول لسه بورصه لندن ما فتحت، وانا عايز اطمئن وعلى اعصابه ويتعاطى ادويه. طب انت الحمد لله رب العالمين سواء في جيبك مش في جيبك، اللي اكل مش ما

0: أن يرتكب جريمة القتل. جريمة القتل لله. لما تقتل أخاك؟ نرجع لقضية قابيل وهابيل نفس القضية. يبقى إذا ثبت لنا أن التاريخ صفحة واحدة ولا لا؟
1: صحيح.
0: متشابهة.
1: صحيح.
0: أرقوه.
1: وجاءوا
0: أباهم عشاء يبكون. طبعا لازم تقول عليه بالليل.
1: طب لما لم يقل يتباكون يتباكون؟
0: لا لا لا هم في ظنهم هم زي الكاسيات العاريات. يعني هي لابسه
1: وتظن هي عريانة.
0: لا هي بالنسبه لنا هي عارية لكن هي حاطه ظنها ان ايه؟ يقول لك ايه؟
1: في حاجة
0: بين جريدي ودراعي وشعري ووجهي ورقبتي وفي حاجه ثانيه باينه غير كده فانت عايز ايه المطلوب تاني؟ حاطه ظنها يقول لك ده انا محتشم عن اللبسه شورت ساخن ولا شورت بارد وهو موقف بارد اصلا فدي الكاسيه عاريه فنفس القضيه هو جاي هم جايين يبكون يعني التمثيليه يعني
1: لا حول ولا قوه
0: الا بالله
1: تدخل تنطلي عليه
0: سبحان الله وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون
1: في موعد الانصراف العادي من راعي الغنم
0: يعني عشان يعني برضه بس ايه لا العشي دخل فخلاص الغروب الليل يستر الدموع الكاذبه يعني اذا اذا اذا اذا اشتبكت عيون في دموع تبين من بكى
1: من تبكى
0: من مين النائحه شيء والسكر في تاني
1: صحيح بس. ليست النائحه كالسكر
0: تمام كده فجاء اباهم عشان يبكوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق عملنا سباق احنا في البريه في البراري وفي
1: نلعب
0: ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فحدث ما كنت تخاف منه شوف ازاي
1: تصور الذئب
0: فاكله الذئب بس ايه الكذب يا نمى وما انت بمؤمن لنا
1: الله فلو كنا صادقين
0: لا لا هذا دليل الكذب الاساسي
1: كيف يا
0: الله الله وما انت بمؤمن انت لن تصدقنا طب لا يصدقك ليه لماذا لا يصدقهم
1: كثيرا ما نسمع هذا الكلام الان انا احكي لك على حاجه بس عارف انك مش هتصدق
0: لا طب لانه اصلا انت عارف انه كذب
1: سبحان الله
0: أصلية بسلطة الصدق أقول لك شيء الذين ينكرون والعياذ بالله وجود الله
1: والعياذ بالله
0: أقول لك لا إله هذا دليل على اقتناعه الداخلي بأن الله موجود إيه جاب سيرة الإله أساسا لأنه هو مش موجود
1: منطق
0: عاوز زي بالضبط ابنك الصغير 4 سنوات يختبئ خلف الكرسي أنا مش خلف الكرسي ما طلع عملها كده مع العقل الطفولي
1: صحيح
0: وطفولة القلب عندما تنحرف عن منهج الله عز وجل لا إله وطفولة هؤلاء الكذابين سبحان الله نفس القضية
1: وما أنت بمؤمن
0: ولو كنا صادقين الله شو كلمة ولو كنا صادقين يعني إيه يعني إحنا بس نبقى صادقين لا يعني أنت تحكم عليهم من ألفاظه والقرآن دقيق في العرض
1: كاد المريب أن يقول
0: ولكن
1: المنطق يقول وما أنت بمصدق لنا ولو كنا مؤمنين فيما نقول
0: يعني لكن لا أنت وما أنت
1: بمصدق أو يصدق لم يؤمن هو يصدق
0: لا لا لا لن تصدق لا خلاص لأن في القصة الثانية لما نيجي إن شاء الله لما يجي من العير ويأخذ أخوهم بنيامين من مصر في مصر يقول إيه عايزين شهود بك واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإن إذا ده صادق
1: أدلة
0: عايز مش صادق في شهود أما ده وما أنت بمؤمن لنا
1: يعني إذا الكلام إذا أرسل على عواهنه هكذا
0: أيوة.
1: بهذه الشكل يكون كذبا
0: لا ده واضح ينضح منه الكذب يعني إذا جاز التعبير يعني ينضح الكذب وعفونة الكذب تظهر من كلامه
1: لكن جاءوا بقميص يعني دليل
0: جميل خلاص اسمع بقية الدليل جابوا القميص وذبحوا ان كان غزالة او شاه ولطخوها بالايه بالدم خلاص وقال ربنا وجاءوا على قميصه بدم كذب الله في دم صادق ودم كذب طبعا لو جبنا الطب الشرعي هيقول لا ده مش دم يوسف تمام الحمد لله ان نحل الباب وندخل في المشكلة لكن دم كذب ليه هو اول ما طلع اعطوني القميص مثل الخميس قال عجبا ذئب رحيم يأكل ابني ولا يمزق ثوبه
1: يا الله
0: فترك المجرم
1: خطأ بس
0: لابد أن المجرم لابد من ترك ما
1: سبحان الله العظيم
0: سبحان الله وعند نبي رسول وفاهم والشاشة أمام واضحة ونقية وقلبه وحبه يعني كل عام أول ما مسك القميص الله يعني بالضبط أنا عايز تقنعني أنا تريد أن تقنعني أن إخوة يوسف لما يوسف جاء عليه دخل عليه الذئب يا يوسف أنا أريد أن آكلك ممكن بعد إذنك تخلع القميص سبحان الله

0: حتى اترى دون خمس خمس سليم. كيف يعني هذا ذئب رحيم ياكل جسد ابني ولا يمزق ثوبه؟
1: لكنهم خرسوا حينما وجهوا بهذا الدليل من ابيه. الان
0: ايوه
1: لا يسكت لا يخرس الكذاب، يقول هذا ما حدث، صدق او لا تصدق انت حر.
0: لا لماذا؟ عند غياب القانون الالهي فلترتع الذئاب كما تشاء.
1: جميل.
0: آه.
1: عند غياب القانون الالهي
0: طبعا
1: فلترتع الذئاب كما تشاء.
0: يعني ايه اللي يضبط لحد واحد يقام لامتي في هذه الارض خير لها من ان تمطر 70 خليفه؟
1: الله اكبر. حد اقامه حد
0: واحد، حد واحد. ذاك الحسن البصري ماشي كده في البصرة يا جماعة من ناحية الأمير مسكين لص بيقطعوا يده، فضحك قالوا عجبا يا إمام ماذا يضحكه؟ قال سارق السر يحد سارق العلن. سبحان الله. شوف
1: يعني مسكين ملوش ضحك، يد في خمس مئيد عسجد تركت ما بلوها قطعة في نصف دينار.
0: هي كده لأنها غرقة. ولما كان
1: سارق السر
0: يحد سارق العلن قال إيه؟ قالوا عجبا انتوا تدفعوا الدية دي كلها في يد، لو قطعت، لو انا دخلت في عراق مع حد قطعت له يده، شوف ادفع مبلغ قد ايه ما شاء الله، كذا ناقه في اليد. لا. تمام، خمس نوق مبلغ
1: الله اكبر كبير.
0: ولو سرق 12 درهم هو 12 درهم تقطع. قال لك ما هو لما ازاي تدفع هنا خمس نوق وهنا ما فيش 12 درهم تسرق. قالت لما كانت امينه كانت ثمينة، فلما خانت هانت.
1: مرة ثانية هذه الجملة جميلة.
0: لما كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة.
1: صح.
0: قيمة تقطع يد ازاي؟ ده الاصبع الواحد بس بكذا. السن لو خلعت لك سن دون ادفع. لما كانت أمينة صارت ثمينة، ولما خانت هانت. يعقوب
1: فهم القضيه
0: والله الصوره
1: لكن لم يواجههم.
0: هو في الاخر
1: هل نصنع هذا التصنيع؟ يعني نقول انتم على انكم
0: صنعتم كذا. ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. سنه التغافل. عارف البيوت ليه خربانه يا ابني في البيوت؟
1: لما؟
0: لان سنه التغافل تبخرت. التغافل يعني ايه؟ يعني امرر غلطتين للزوجه، ثلاث اخطاء للولد، خطأين للبنت، لكن في ناس والعياذ بالله على الواحد خطا ركره ولا يسمعوا منه وملوه ويتمنى انه يسافر ما يرجع.
1: يعني هم اخذوا ابنه واضاعوه بلدة كبدي واضاعوه.
0: جميل جميل.
1: ولا يود ان يواجههم بصنيعهم الشنيع هذا
0: أول
1: حتى لا يكرهوه مثلا.
0: اولا لا مش يكرهوه، لعل المجرم اذا يعني اخذت منه جانب الخير ربما تستثمره بعد ذلك في ان يستغفر ويعود ويكون عضو جيد في المجتمع.
1: درس جميل.
0: ليه لا؟ انت ليه تقضي عليه؟ هو الشيطان تملكه فاخطا فحاول ان يقتل اخاه، طب بعدين؟ طب وان قتلته انت او انهيته من المجتمع؟
1: خسرنا. ربما يتحول الى عنصر صالح.
0: لكن قضيه الحدود ما كانت موجوده، وبعدين ما عندوش بينه قويه أنه أنه أنه أنه أنه أنه قتل، لأنه بين ظاهرة.
1: ولهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمر.
0: يبقى إذا هو فاهم ولا مش فاهم؟
1: فاهم.
0: بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
1: فصبر جميل. صبر. الله المستعان على ما تصنع.
0: عندك أنت ثلاث مواقف في كلمة جميل.
1: ثلاث مواقف.
0: ثلاث
1: مواقف. الأول.
0: عندك الصبر الجميل بتاع سيدنا إيه؟ سيدنا يعقوب.
1: يعقوب.
0: ما هو الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى. هو ده الصبر.
1: انما اشكو بثي وحزني
0: الى الله. هذا هو الصبر الجميل.
1: نعم.
0: اللي هو ايه؟ مش هو ده بعد ما اشتكي لك وعمل وسوى وعمل وقال لك يا محمود ابني صابرين هنعمل ايه؟ احنا صابرين. ده ده ده ده ده صبر
1: اكتر. الشكايه تتنافى مع الصبر
0: 100% 100%. امال هو غير ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله
1: ما لا تعلم.
0: خلاص انا شكواي وحزني لله بس. في صغير ودي وده مبدا يكون عليه المؤمن يا ابني. صغيرنا وكبيرنا، رجلنا وانثانا، ان لابد ان تكون شكوانا لله. يا لو اقول لك شيء
1: فضفضه
0: وقع. لا
1: دردشه.
0: ما الفضفضه والدردشه تقلل ثوابك، تقلل اجرك.
1: يعني
0: من شكى ما يحدث له للعباد فقد شكى من يرحم الى من لا يرحم.
1: هذه حكمة.
0: أيوة نعم بلى.
1: من شكى ما يحدث له للعباد.
0: أيوة.
1: فقد شكى من يرحمه الله تعالى.
0: إلى من لا يرحم. طب أنا اشتكيت وبعدين أكسبتني منك إن شاء الله. خدت منك إيه؟
1: ده لما سيدنا أبو بكر يتشاجر مع سيدنا عمر ألم يذهب سيدنا أبو بكر
0: لا لا لا لا, لا, لا هذا هذا هذا تصحيح موقف, هذه ليست شكاية.
1: طب سيدنا موسى مع الرجل الصالح فلما جاءه وقص عليه القصص
0: لا ده في موقف واحد مطرود متروك مراقب مطارد عايز أي مأوى عشان
1: يبرر القصور
0: لا لا عشان يستبقي حياته راح يستبقي حياته لا ليست هذه شكل
1: ضنك الحياة قلة المال الفقر مثلا
0: ما هو الشكوى من الضنك يعني من كان عنده ضنك شكى
1: طيب
0: تمام
1: تمام
0: لكن لو شكى لله ما صار عنده ضنك رأى الضنك سعة يرى الضنك سعة
1: وهو ما قاله سيدنا يعقوب
0: الرجل قامت عاصفة فأهلكت قطيع الجاموس الذي عنده فدخل عليه العبيد يا سيدنا قضت العاصفة على قطيع الجاموس كله قال وأنتم أحرار لوجه الله اتوكل على الله فابن أخوه قال له يا عم الجاموس ضاع وكمان العبيد العبيد بيوع ويشتروا زمان أيام زمان قال أراد أن يمتحننا فأردنا أن نظهر له أننا عبيد له الله هو حب يعمل لنا امتحان صغير فإحنا نثبت أن عبيد بصدق الله أنت يا رب الأهلاك تطاول والعبيد والأحرار خلينا نفرج خربوه فأين هو
1: صحيح نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم
0: أمرا
1: لم يقل الشيطان
0: لا لا أنفسكم
1: هذا من النفس
0: لا لا ده من النفس والنفس أخبث من 70 شيطانا
1: يا لطيف
0: طبعا نفس الأمارة بالسوء ناس مرتبين ومنظمين ومنظرين هو أكيد أرضه أب
1: ليس من الشيطان
0: نعم
1: ليس من أفعال الشيطان
0: هو فعل الإنسان الأمارة بالسوء أقوى من الشيطان الشيطان يتعلم من الأمارة بالسوء سبحان الله طيب. العمل الخيبة الرمضانية ده وجاب
1: الخيمة تقصد
0: الخيمة الرمضانية طيب
1: الخيبة
0: يعني يجوز التغيير من باء الوضع يعني
1: تبديل وتغيير
0: فالعملها ده وجاب يقول لك التخت الشرقي سهرة رمضانية ده محتاج شيطان دي بدي عليك انا ليه ابليس يجيله
1: سحور مع الشيشة
0: حلوة لا لا ليه
1: في رمضان
0: طيب ابليس يجيله ليه هو ابليس
1: جن
0: ده ابليس جه التلميذ كده صغير في مدرسة هذا المعلم وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي
1: لطيف
0: هذا هو الصبر الجميل صبر بدون شكوى
1: طيب
0: وفي في بقى لا وفي صفح جميل
1: صفح
0: الصفحه الجميل غير صفح ايه غير صفح دون عتاب انا تلاحيت انا وانت وزعلنا وقلنا انا تعاتب وصفحت غير صفح اذا صفحت فلا يجب ان اعاتب لأن الله لا يعاتب عبده
1: سبحان الله
0: لا يعاتب
1: إذا تاب
0: إذا تاب
1: ما يعاتبه
0: أبدا
1: ولا يذكر له الذنب
0: من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي فلا يعاتب لا يعاتب وحتى يوم القيامة
1: والذنب المكتوب
0: يمحى ويضع حسنة
1: رقيب عتيد
0: وينسيهم
1: الصحف
0: ينسي يمحوها
1: الأرض
0: تنسى الله ينسي الحفظة وينسي الأرض وينسي الزمن فلا يبقى إلا شاهد هو خير الشاهدين وهو أرحم الرحيم لأنه يستر خلاص صدرت الإرادات الإلهية بستر فلان بستر فلان بس
1: على مستوانا كبشر إذا أردنا أن نصفح الصفحة الجميل لا نعاتب
0: تمام
1: الرجل يقول إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب
0: لا بس العتاب بين الناس ثبت أن للأسف الشديد لما نتعاتب نتذكر إيه الإحن الماضي
1: المآسي نتشاجر
0: بس خلي بالك أنت عملت ذاك الزوج والزوج عندهم في الهارد ديسك أو في بتاع المخ بتاع الكمبيوتر البشري ده بتاعهم الحاسب الآلي في الدماغ أنه نجلس نصفي لهم المشكلة خلاص يا عم حبايب انا احبه توكل على الله بعد 5 سنوات يجوا لنا مره ثانيه يذكروا برضه حادثه يناير 1948 ايام ما سبحان الله كان اسرائيل بتاخد فلسطين وحماته كانت بتكشف وشه يقرن المصيبتين مع بعض
1: هذا خطا
0: هذه مصيبه وليس هذا صفح وليس هذا من الصفح الجميل تصفح الصفحة
1: الجميل.
0: جيت الهجر قال وهجرهم هجرا جميلا الهجر دون انقطاع. يعني كل ما اروح لابن عمي يقول ابوك وامك عملت كذا واخواتك ومش عارف وخدوا الميراث وفلان والعمدة والمدير عمل الله تعالى. فجلسته غير مريحة. تعمل ايه؟ اهجر هجرا جميلا. لا اقطع ولكن في المناسبات نهنئ في الاعياد
1: اتواجد
0: في العزاء اتواجد في الافراح واذا وجدت سلم عليه اسال لكن جلسته لا داعي منها. بس ارجو ما ياخذهاش واحد ذريعه يقول اخويا كده. لا في رحم لابد ان توصل وبالذات
1: وان قطعوا
0: وبالذات الرحم الكاشح
1: يعني
0: الرحم اللي قطعني الرحم المؤذي
1: لا يقابلنا
0: ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها هو يصل انا اصل هو يقطعني وانا اصل
1: وان لم يقابل
0: لا ولم يقابل يعني ان لم يقابل
1: ذهب اليه في المنزل ولم يقابل
0: لا لا اقول لك شيء ربنا في فصلته يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وجاء بعدها يقول وإما ينزغنك من الشيطان الناس ويقول لك الافكار ويقول لك الافكار اللي مش ولا بد دي ها فاستعذ بالله انه هو السميع العليم هو يسمع كلامك ويسمع شكواك ويعلم ما في نيتك فان اخلصت النيه صار العدو انقلب وليا.
1: طيب قبل ان ننتقد المشهد الثاني حينما قال اخوه يوسف لابيهم ما لك لا تامن على يوسف قال اني لا يحزنني
0: ان تذهبوا
1: به واخاف ان ياكله الذئب وهو نبي
0: نعم
1: لما لم يقل الله سبحانه وتعالى يحفظه كما قال في المرة الثانية عند بنيامين فالله خير حافظا هل عذب لأنه لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى بفقدان يوسف
0: أولا سيدنا يعقوب كان يتكلم في الناحية البشرية البحتة أنهم يريدون أخذ أبي أخذ أخاه معهم أخذ أخيه معهم أخيه معهم عشان يرتع ويلعب تمام هو يظهر لهم كأبناء ما الذي يخيف؟ هو بيشرح قضية أب مع أولاد حياة طبيعية ما القرآن بيرسم لنا حياة بيتية منزلية طبيعية في بيوت الأنبياء وفي بيوت غير الأنبياء جاب لنا الصورة بتاع سكة وجهها زوج سيدنا إبراهيم وجاب لنا سبحان الله وبعدين جاب الحوار أنت تشوف وأنت ماشي مع القرآن تجد إخوة يوسف جلسوا وتآمروا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منه فأنت تسمع الحوار أنت جلست جوا الحوار انت تعايشت مع القصة
1: صحيح
0: تقول الله وتسمع بعدين إيه يلا يوسف توكل على الله قول لابوك احنا عايزين نروح ايه نذهب الى الى النرتع وبعدين هو بيدخل عليه بعد كده يكملوا الايه فالحوار اب مع ابناء في البدايه حوار اب مع ابناء فبهذا المنطق هو سبحان الله العظيم انا خايف ان اولا يحزنني ليه انا مش ليه انا يعني غير راضي عن ذهابه عن ذهابه معكم انا اخا ان اولا احزن ان يبتعد عني واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون لقضية تربية بيربي إن أكله الذئب ونحن عصبة لا إن إذا لخسروا المعقول
1: طب لما قال في الثانية مثلا فالله خير حافظا
0: لا ما هنجي تدرج القصة
1: احنا نفهم يعني نفهم. لم يعقب سيدنا يعقوب بأنه لم يذكر اسم الله
0: لا لا
1: ساعة أخذ يوسف
0: الله أكرم من هذا لا لا لا
1: لم
0: لا, لا, لا, لا لا ليس هذا عقاب لا لا لا, لا. ليه لماذا لأن مقادير الله تجري
1: ونعم بالله
0: ومن مقادير الله ألا يربى يوسف إلا هناك بعيدا عن حضن النبي الرسول رغم أنه من صفوة الصفوة لكن لن يربى هنا لو ربي هنا لما صار يوسف
1: طيب احنا بنتعلم من فضلته
0: الله يرضى عليك
1: الصحابي الذي كان ينام والذئب يرعى الغنم والصحابي الاخر يقول الذئب يرعى الغنم قال يا
0: سيدنا عمر بن عبد العزيز
1: سيدنا عمر بن العزيز قال اصلح الرأي ما بينه وبين الله فاصلح الله ما بين الذئب
0: والغنم
1: تناحر وتشاجر الإخوة ألا ينم يعني أنا لا أقدح في بيت النبوة لكن نريد أن نفهم الصورة هذا بيت نبي وهؤلاء أولاده على هذه الشكلة من التشاجر
0: هذه كما قلت لك بالأمس هذه طبائع بشرية كقابيل وهابيل ما كانوا في بيت نبي وزوجة لوط كانت زوجة نبي الواحدة لو حصلت على زوج
1: لكن لم يربها
0: لا هو رباها ولكنها لم تقبل التربية يعني
1: ليس العيب في سيدنا
0: لا لا لا العيب في المتلقي
1: العيب في
0: المتلقي عندنا مرسل ومستقبل عندنا ارسال واستقبال الارسال جيد ولكن الجهاز خربان الجهاز متعطل
1: اسقاطا لهذا على الواقع
0: اسقاطا
1: اذا وجد اب له ابناء بينهم احن
0: ماذا يحاول ان يرى ما هي الثغره يسدها.
1: لابد
0: لابد لابد لابد ان هناك ثغره، لابد ان تسد. لماذا؟ لان الاولاد هؤلاء سوف يتوارثوا العداوه الى الى ابد الابدين. طبعا ولد فاكر جد ابوك ابن عم يعني جد مش كان أخو لما مش من 70 سنه لما كتب له قطعه ارض وانا اخوه ما كتب له جدي انا حافظ. يعني يعني توارثت الاجيال والاحقاد.
1: هذا ابتلاء لسيدنا يعقوب
0: بلا شك،
1: وابتلاء لسيدنا يوسف،
0: ولكن ابتلاء
1: وابتلاء وبلاء لاخوه يوسف
0: بالضبط. والخير ياتي.
1: جاءت السياره
0: تمام، جمع يوم في قافله ماشيه سياره سبحان الله، وبعدين اولادنا الصغار يظن ان السياره يعني سياره من طراز معين باربع اطارات ومقود، ولا لا يعني
1: كما فهم ياتون رجال.
0: لا بالضبط نفس القضيه ان شاء الله. لا ولد كان زمان يصلي عندي من اكثر من 25 سنه، فبدا يفتح المصحف، فجاي يسالني ثاني يوم اول مره يفتح المصحف، شاب في الجامعه، يا مولانا كلما دخل عليها زكريا المحراب، من زكريا المحراب هذا؟ فيبدو ده قلت انت مفسر في المستقبل
1: زكريا المحراب.
0: كل ما دخل على من زكريا المحراب؟
1: ابن سيدنا نوح كان اسمه سآوي. قال سآوي
0: او قال سآوي ده جماعه
1: ارسل معنا اخانا نكتب
0: مع نفس القضيه. فسيدنا السياره جاءت قافله، راح الوارد
1: الوارد
0: الذي يستقي لهم، روح انتهت لنا ماء، فيبحث في المنطقه وجد جب، فادلى دلوه.
1: نعم.
0: جاب الدلو بتاعه وانزله في الايه؟ في البئر. فوجد البئر وجد الدلو قد ثقل. سحب سحب سحب. اول فوجئ بالمفاجاه المذهله، يا بشرى يا بشراية هذا غلام.
1: لم يكن معهم في القافله من اسمه بشرى؟
0: لا لا
1: ينادي عليه؟
0: لا لا لا لا.
1: رئيس القافله
0: لا لا لا لا يا بشرى هذا
1: بشرى يعني فرحه؟
0: فرحه فرحه, فرحة. انا وجد غلام ولا اهل له. طب كويس فرصه.
1: فرح
0: طبعا.
1: لما
0: اولا نستخدم لانه يوسف قوي العضلات، مفتول العضلات، واضح عليها نجابه الاسره التي جاء منها. انت بتشوف ولد كده يقول ما شاء الله ولد ابننا
1: صحيح
0: ولا
1: صحيح
0: باين عليه بخير. الواحد متربى في بيت نبوه على وجه نور، وقد حاز يوسف شطر الحسن.
1: هذا حديث صحيح.
0: كان
1: جميلا.
0: كان جميلا يعني. بس مش مقاييس كتبتها كتب التفسير، هذه الجمال يعني يصلح لطرف اخر ولا ولا يجوز، لان الجمال في الرجوله غير الجمال في عندي قصه ودي قصه. يعني لكن جميل الطلع. يعني جميل. ما انت احيانا تلاقي انسان سبحان الله شكله كده ولكن فيه جمال اخاذ بكلامه، باسلوبه، باخلاقه، بطيبته، بتعامله. هذا منطق يعني، وهكذا في الجنسين يعني.
1: يعني ليست عيناه خضروان،
0: لا لا لا،
1: خده مشرف بالحمرة.
0: هذه مقاييس، هذه مقاييس وضعها ما يسمون بعلماء الجمال والكلام ده، هذا كلام خيب.
1: فلسفة الجمال،
0: فلسفة الجمال ده كلام خيب.
1: شعر أصفر
0: ولا لا لا، هذه مقاييس باطلة، هذه مقاييس باطلة. وما هو جميل عند عمرو قبيح عند بكر.
1: صحيح.
0: يعني
1: مسألة نسبية.
0: الله يرضى عليك. يعني سبحان الله، دخل واحد مشهور بالدمامة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أمنا عائشة تجلس مع الرسول قبل أن يضرب يؤمر نساء النبي بالنقاب. قال هذه
1: أمروا بالنقاب
0: نساء أمهات المؤمنين
1: فقط، مش بنات نساء المؤمنين؟
0: هذا ما أرى، وهناك أراء أخرى تقول أنهم للجميع، لكن أنا أرى أن أمهات المؤمنين هن
1: المأمورات. أي عرفنا
0: هذا أمر لأمهات المؤمنين، هذا أمر، وللأخريات فضل، ومن تراه فرضا فنحن لها رأسنا وهذا، وأنا أحترم كل الآراء.
1: يعني على هامش السيرة، يعني
0: هامش السيرة.
1: يعني أب يقول لابنته بأن تلتزم بالخمار وهي ترفض، بالنقاب وهي ترفض، ماذا يصنع؟
0: ليست معصية،
1: ليست معصية،
0: لا ليست ليس عقوقا، ولكن هذا أب غيور يعني شيء طيب أيضا.
1: جاي.
0: يعني
1: أنا
0: طبعا طب بلا شك.
1: دخل الدميم.
0: دخل الدميم فقال هذه الحميراء،
1: هذه
0: هي الحميراء اللي احنا سمعنا عنها على عائشة كان قال على الحميراء، يعني فهو عربي قح ما في. هذه الحميراء كان أظن اسمه دغفل أو شيء حتى اسمه غريب.
1: واضح دغفل.
0: كان دميم يخاف. فأنا أزوجك أختي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أجمل منها. فقالت عائشة أأنت الأجمل أم أختك؟ أنا فيه بقى. قال أنا وقالت عايشة الحمد لله رب العالمين. يعني يقول إيه لم أرى وجها حسنا مذ دخلت اليمن فيا شقاء بلدة أجمل من فيها أنا.
1: كنا نتحدث في ذهبنا إلى نقطة الجمال وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم قال يا بشرى هذا غلام.
0: أول ما أخذ يوسف معه يثبت أن إيه أن يوسف لما يشكو له ويقول له انا اخواتي القوني في هذا المكان وضع يا بشرى هذا غلام اذا ما فيش لغه حوار يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه ليه اسروه بضاعه حتى ظنا منهم ان هذا الغلام سقط في البئر واهله يبحثون عنه
1: اسروه يعني
0: يعني من باب الاسرار واروه خبؤوه لان لا يريد احسن اهله يظهروا ياخذوا معنا فرصه غنيمة والله أعلم قطع طرق الله أعلم سيارة والسلام الدنيا
1: منفعة
0: الدنيا مليئة بالبلاغ
1: هو فيه منفعة
0: وفي طبعا وفي خسارة في أن يعود إلى أهله لأنه ما استفادوا منه عايزين يستفيدوا من ضمن التجارة والتجارة شطارة والعياذ بالله سواء بالموجب ولا بالسالب
1: صحيح
0: سبحان الله يا رب. وبعدين راحوا أخذوه
1: رسول الله والله عليم بما يصنعون
0: الله أكبر
1: هم بالسيارة أم بإخوة يوسف أم بيوسف
0: لا لا لا, لا عليم بما يصنع هؤلاء لأن الله سبحانه وتعالى يريد ولسان القدر يقول من البداية يا يوسف مكانك هناك في مصر بس ترتب الأمور بالشكل ده
1: والله عليم بما يفعلون هم يعني يأخذوا المكان آخر يعني.
0: مكان آخر لأن الله هو الذي يرتب
1: يعلم نياتهم
0: والله يريد هذا الله يريد هذا ولكن تساق الأسباب عندما يريد رب الأسباب
1: ونعم بالله
0: أخذوا وشروه بثمن بخس أي باعوه
1: شرى
0: يعني لكن اشترى أخذ شرى باع ابتاع يعني اشترى أنا أبتاع منك كذا
1: تشتري
0: أنا أبتاع منك أي أشتري يعني قال رجل لأبي بكر قال أبو بكر هل لا تبيعني هذا الثوب هو الرجل في السوق قال لا عافاك الله قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله
1: قطع
0: هو لا عافاك الله نفع عنه العافية
1: صحيح.
0: أذن أبي بكر التقطت اللغة
1: صحيح
0: وهذا ما أريد أن يتذوق أبناؤنا لغتنا أجمل من الجمال وأنا مشفق على من قرأ القرآن دون أن يتذوق اللغة القرآن في أشياء لا يعرفها إلا خد يعني الرجل موريس بوكاي الذي أسلم وضع قال مفكر فرنسي معروف وضع الكتب المقدسة في الميزان كل التوراة والإنجيل والقرآن واهتدى في آخر سنواته إلى القرآن فمكث 4 سنوات يدرس اللغة العربية دراسة مستفيضة قال ما فهمت القرآن إلا بعد أن درست العربية أنا بلسان عربي مبين عربيتنا جميلة المهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أما ليه هم أن تشلوه وتغضوه وتسروه سبحان الله يجب أن نتخلص منه وما فيش داعي إيه أن ندخل نفسنا في مشاكل وأهله يبحثوا عنه يكون ابن حد من عيلة القوم أو الجانب الآخر وهذا ما أستريح له لما وجدوا أن المشتري القصر فخاف تدفعوه
1: الله
0: اكبر انا اللي اشتراه عزيز مصر
1: عزيز
0: فعلى قول ما لقيت مشتري قباره تكرر الله او يبقى لنا عين في القصر يوما ما نجي نخبط عليهم بعنا الخبيعه طيبه يوما
1: تجاره
0: يعني.
1: نعم
0: وقال الذي اشتراه من مصر
1: لمرأة هنا القران لم يصور انه العزيز او امراه
0: كذا ما انا هنكتشف بعد كده القران ما القصه
1: لا اسلوب جميل في السرد
0: اسلوب جميل تظل مشدودا إذا كان يعجبني في القصة أن نسردها بإحاءاتها أولا يعني بانطلاق ثم نعود لنقف عند الإيماءات وعند الألفاظ وعند مدلولاتها المهم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه لم يقل لخدمه ولا لغلمانه لامرأته لماذا يبدو أن النجابة الواضحة على وجه يوسف تدل على أن هذا ولد غير يعني ولد فوق العادة يعني ولد متميز غلام متميز وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا هذا رجل في برضه في قلبه نور بإيه ما الذي ينفعك من غلام غريب؟
1: صحيح.
0: عسى ينفعك أو نتخذه ولدا. بإذن ده ما عندوش أولاد.
1: صحيح.
0: فقضية الله ده جالنا واحد نتبناه كده مجانا وإحنا ناس أغنياء ودفعنا في مبلغ بسيط.
1: يوسف في هذه سيدنا يوسف في هذه الحالة لم نسمع له كلاما. هو ألقي وأخذ وأسر وبيع وذهب ولم ينطق حتى أي القرآن الكريم لم تصور لنا شيئا عن حالته.
0: المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى في سره. يعني واحدة أرملة عندها بنات فرفعت صوتها لابنتها وقالت يعني لو كان عمك لو كان عمك يعني في قلبه ود لجاء إلينا بطعام العشاء. وبعد هنيها طرق الباب الجار سمع عشاءكم وإفطاركم. قالت البنت الكبرى لما هتكنا ستر الله بأن شكونا من عباده هتك سترنا فأسمع جارنا. كانش بيدعى أبدا أنك
1: لما هتكنا
0: سترنا بأن شكونا حالنا هتك الله سترنا بأن أسمع جارنا. ليه يا أم
1: اعتبرتها فضيحة؟
0: اعتبرتها فضيحة. لماذا سبحان الله.
1: ولهذا سيدنا يوسف صابر
0: اللي في معية الله سبحانه وتعالى صابر صامت. كل الدنيا ضده كل الدنيا تشتمه كل الدنيا عليه هو له حال مع
1: هذا يباع ويشترى.
0: سبحان الله بتجري المقادير. هو اللي يباع ويشترى ويسكت ده يكون له صوت على مستوى العالم. العالم كله هيأتي العالم كله هيأتي العالم كله هيأتي ويقف طابور وهو مجرد يوقع أو يخلع الصواع ليكيدوا له.
1: هم يتكلمون وهو صامت سيأتي وقت ويتكلم.
0: لا لا, لا لا لا لأن قلبه يتكلم مع رب.
1: ونعم بالله. ونعم بالله.
0: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون مش عارفين وهم لا يدرون من هذا. سبحان الله. شاب يوسف تعايش مع القصر ومع
1: لما بلغ أشده
0: آتيناه لم يقل رب العباد واستوى. قلنا لما بلغ أشده في سيدنا موسى لما استوى. بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعدا. سيدنا يوسف لما بلغ أشده أتيناه. لماذا؟ لأنه سوف يتعرض للفتنة الصغيرة
1: وهو لم يستوى بعد.
0: فلابد
1: أن الاستواء من عندك كم سنة تقريبا؟
0: الاستواء يقال من سن 33 سن سيدنا عيسى ساعة مات. هذا رأي بعض الفقهاء
1: الاستواء
0: أو الاستواء العقلي. وأنا أتخيل أن يوسف منذ ولادته يعني
1: مستوى
0: ما شاء الله الله أكبر الله أكبر. نعم. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما.
1: الحكم
0: أن يحكم على الأشياء في مكانها على الصواب صواب والخطأ خطأ. ولسه ما
1: ليس الحكم من
0: السلطة. لا لا لا لا, لا, لا الحكم أن يحكم على الأمور وهذا أكبر حكم. أن تحكم على قلبك هذا أكبر حكم.
1: صحيح.
0: وتحكم لقلبك بالحق هذا أكبر حكم. فآتيناه حكما وعلما. العلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كل هالأشياء. أصل أنت ممكن إيه؟ والله أنا أتمضمض أتقرأ عشان إيه ده من ضمن الإيه؟ الوضوء. لكن لما يعطيك العلم تقول إيه؟ المضمضة دي لازم اللسان ده اللي فيه المضمضة يقرأ القرآن ويسبح ويذكر ولا يغتاب ولا ينوم. يبقى كده أنت أوتيت علم. لكن أنت علمت الأمور زي إيه؟ زي بالضبط إيه؟ عين اليقين أو علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. شتان ما بين الثلاث.
1: صحيح.
0: يعني هم أوتوا حق اليقين. هذا الصفوة.
1: الصفوة.
0: أوتوا حق اليقين. هو علم.
1: طب في عجالة نعم علم نعم. وحق وعين.
0: أنا ضربنا مثال بسيط خالص. هذا عسل.
1: نعم.
0: ده إيه؟ علم اليقين.
1: علم اليقين.
0: أنا عسل. هو نعم. شكله باين. شفت. خلاص.
1: نعم.
0: وبعدين أنا عرفت. عين يا رب. عين. هذا عين. أنا رأيته. وعين خدته. ذوقته صار ايه صار لا صار انا الاول
1: هو إيه؟ علم
0: علمت ان هذا عسل خلاص وانت ذوقته
1: عين
0: خلاص خلاص وبعدين مضطه ده عسل فعلا صار حقا بعد ان رايته تذوقته شفت انه هو له لزوجه معينه وبعدين فالصالحون يتذوقوا حلاوة العبادة فيصلوا إلى حق اليقين.
1: حق اليقين.
0: يقول الحسن البصري نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا أنت يا بصري ما تملك شيء. قال هو الرضا عن الله وبالله.
1: الرضا عن الله وبالله.
0: بارك الله فيك. لما الاولاد في يوم العيد قاعدين يهيصوا في نهر الفرات ويعملوا طبلوا وزمروا يوم العيد. قال يا امام ادعوا عليهم. فقال الحسن رضي الله عنه: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخره بالرضا عنهم يا رب العالمين. ادي الناس الصالحين، ادي الصفوه. مش روح يجيهم واحنا تطوع عليهم، خدت انت منهم لما دعيت عليهم. ممكن يؤذوك.
1: هينقلبوا. صحيح.
0: لما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. ندخل على اكبر مصيبه في المنح في المهنه الثانيه لسيدنا يوسف.
1: وقال ربنا: وكذلك نجزي المحسنين.
0: نعم.
1: وبما كان محسنا سيدنا يوسف.
0: هل سمعت منه شكوى من بدايه القصه؟
1: انا ما سمعت له الا الرؤيه في اول السوره.
0: تمام.
1: نعم.
0: تمام. ولن تسمع له الا ايه؟ الا عندما يبرئ نفسه فقط.
1: صحيح.
0: قال هي راودتنا، لما نجي في المشهد الاخر او نكمل بقيه المشهد، لكن هو لم يتكلم. اذا لابد ان قلبه متكلم مع الله، هذا محسن، هذا امر. الامر الثاني ان نبوءه ابيه يعقوب بان الله يشتبيه ويجعله سبحان الله على على على على, على الدرب بابائه بابويه من قبل ابراهيم واسحاق وابراهيم، هذه ايضا ايه؟ هذا من ضمن الاحسان، انه يقذف في الجب ويجد يد جبريل تاخذه وينبئه الله عز وجل، هذا من باب الاحسان، احسان متبادل. ان يؤخذ من الجب، يعني سبحان الله الله ارسل لهم، ارسل له السياره ليه؟ ممكن يترك في الجب هكذا وبعدين، لكن يرسل له نجده. صح، ترسل له نجده، فهذا من باب الايه؟ من باب الاحسان. اذا هي وكذلك نجزي المحسنين.
1: القصه القرانيه صمتت عن الفتره التي شب فيها يوسف واشتد.
0: لا هي لأنه هو ربي في بيت العزيز، خلاص
1: ربي.
0: لا أنت أن نتخيل بيت العزيز كيف؟ بيت ملك، لا ربما لا إيمان فيه، لا دين فيه، لا إسلام فيه، في امرأة بهذا المنطق، في غلمان، في في في نسوة في المدينة، نشوف المجتمع المخملي. ها والآن للأسف الشديد، كان زمان وقال نسوته، دلوقتي وقال رجال للأسف. كان عيب الرجل زمان يغتاب، من باب مش من باب الرجولة،
1: كان عيب ان يغتاب في الغيب. نعم.
0: او قال نسواته في المدينة لدو قال الرجال للأسف الشديد. يعني زمان كنا نقول المرأة تغتاب والمرأة لسانها مش عارف، والمرأة لا بدنا، لا الرجال في العمل، وشفت اللي حصل لفلان ورأيت اللي عمل لفلان، سبحان الله العظيم. فهذا التنظير نحن يعني نراه للأسف في هذه الصورة.
1: نكمل مع فضلاتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم. شكرا لكم. أمر الله فيكم ونفع به وبارك إن شاء الله. شكرا لفضلاتكم.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: إنه الله.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
0: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 88 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأكرم من أسماء الله الحسنى، لكن هذا الاسم زائد على الأسماء 99 المعروفة. قريب من هذا الاسم اسم الكريم، وقريب من هذا الاسم ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أنه ما من موضوع في الدين يرقى إلى مستوى أن تعرف أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل هو القصد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ولأن الإنسان سيكون في حضرة الله عز وجل إلى أبد الآبدين، فكلما ازدادت معرفته في الدنيا برب العالمين سعد بقربه وكان في عداد أوليائه المقربين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة، انظروا إلى الإنسان أحيانا كيف أنه يفخر إذا كانت له مكانة عند إنسان قوي، لا يفتى يتحدث عنه وعن علاقته به وعن مكانته عنده وعن قدوته بين يديه. فكيف إذا كانت لك مكانة عند خالق السماوات والأرض؟ الله جل جلاله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت في الدنيا تتعرف إلى الناس بعينيك، ترى قامته، لون جلده، لون عينيه، شعره، أناقته، ثيابه، تحدثه ويحدثك، تكلمه ويكلمك، تعامله ويعاملك، تسافر معه، تجاوره، تعرفه جيدا. كيف السبيل إلى معرفة الله؟ من أجل أن تحبه، من أجل أن تخاف منه، من أجل أن تعظمه، من أجل أن تخضع له، من أجل أن تجعله نهاية المطاف، أن تجعله هدفك الأول والأخير، من أجل أن تعرف أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه بكل شيء عليم، من أجل أن تعرف الله، من أجل أن تسعد بقربه، من أجل أن تثني شبابك في طاعته، من أجل أن تمضي حياتك في خدمة خلقه، يجب أن تعرفه. لذلك ما من عمل، ما من جهد، ما من نشاط فكري يعلو على أن تعرف الله. الحقيقة، وهذه أقولها كثيرا، يعني المعرفة المختصرة لا تقوى على حملك على طاعته، لا بد من أن تتبحر في المعرفة من أجل أن تعرف من هو الله. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي أنزل من السماء ماء، الله الذي خلقكم من ضعف. ماذا يريد الله من هذه الآيات؟ أن يا عبادي اعرفوني، بيدي الشمس والقمر، بيدي الليل والنهار، بيدي خلقكم وبعثكم، حياتكم وموتكم، رزقكم، بيدي المطر، بيدي المرض، كل شيء بيدي، لا تلتفت إلى سواي. فلذلك لما الإنسان يعرف الله عز وجل وهو لا يدري وهو لا يشعر، تلاقي سار على منهجه بشكل صحيح، أقبل عليه، ابتغى مرضاته، سعى إلى طاعته. إذن هذه المقدمة، لا شيء يعلو على أن تعرف الله، إنك إن عرفته أطعته، وإن أطعته أقبلت عليه، وإن أقبلت عليه سعدت بقربه، وإن سعدت بقربه تاقت نفسك إلى الجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. معناها أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيتين إلى الجنة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. أخواننا الكرام، في مقتبل العمر الأمور متشابهة، شاب أول حياته، أما لما الخط البياني الصاعد يسير مستقيما ثم يبدأ ينحدر، نهاية المطاف صعبة جدا، إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله. المغادرة لا تحتمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالا صالحة كبيرة. الاسم اليوم الأكرم، والأكرم اسم تفضيل، اقرأ وربك الأكرم، من الكرم، والكرم ضد اللؤم. بالمناسبة الأخلاق لها مفردات، في مثلا شجاعة، في صبر، في حلم، أحيانا في بعض الصفات صفات جامعة، المروءة مثلا، صاحب المروءة كريم، صاحب المروءة عفيف، صاحب المروءة شجاع، صاحب المروءة يلبي حاجة الضعيف، صاحب المروءة صاحب نجدة، صاحب المروءة صاحب إغاثة للهفان. كلمة مروءة كلمة تشمل عشرات الصفات. أما اللؤم والعياذ بالله، بخل على جبن، على كبر، على أثرة، على قسوة، على دناءة. والله والله مرتين كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: لحفر بئرين بإبرتين، ممكن إبرة، حفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشكين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، ممكن، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم بوفاء دين. لئيم، هل تعلمون أيها الإخوة ما هو الذل؟ الذل أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. أنت كريم احتجت إلى لئيم. لفي أخوان كرام لا يسمح لنفسه أن يقف موقف ضعف أمام لئيم، ولو ضاعت منه الدنيا بأكملها أبدا. يعني أنت واقف على الإشارة الحمراء، انتظر دقيقتين ولا تقف موقف أمام إنسان سيحاسبك بقسوة. الإنسان المؤمن كريم، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. نعم، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. في قصة مناسب أن أذكرها لكم، إنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه مساعدة. سبحان الله، النبي الكريم أراد أن يعلمه درسا ويعلم الناس درسا، قال له: أعندك شيء في البيت؟ قال له: والله ما عندي إلا قعب أشرب منه وحلس أجلس عليه. قعب وحلس، قال: ائتني بهما. ما بقي شيء، فأتيته بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين منكم؟ قال أحدهم، أحد الصحابة: أنا أشتريهما بدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم؟ من هنا شرعت المزايدة. فقال صحابي آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. قال هات الثمن، باعه الحلس والقعب وأخذ الدرهمين. قال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أهلك فاشتري لهم بدرهم طعاما فامدده إليهم وأتني بالدرهم الباقي بقدوم. أي خطة النبي، اشتري بدرهم طعاما فامدده إلى أهلك وأتني بالدرهم الثاني بقدوم. جاءه بقدوم، شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عطا بيده الشريفة وقال اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوما. اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوما. العلماء فسروا هالموقف أن الإنسان إذا أهله جياع لا ينتج، لا ينتج، أما حينما يؤمن الطعام لأهله ينتج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اشتري بدرهم طعاما فامدده لأهلك وائتني، اشتري بهذا الدرهم قدوم واذهب واحتطب. عاد بعد سبعة أيام وقد جمع عشر دراهم، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس، علموا درس. فالإنسان إذا فتح على نفسه باب فقر، إذا فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، لأنه يلي أعطى غيرك بيعطيك. أنا بلفت نظري شاب مؤمن الطرق كلها أمامه مغلقة، فقال يا رب الأمر بيدك. قال لي أخ كريم، صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن يرزقني كي أتزوج. قال لي في عندي محل بأطراف المدينة تصليح مكيفات، ما في لا في زبون ولا في رزقة ولا في شيء، وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج، وخطبت فتاة جيدة وممتازة لكن تنتظر مني أن أقدم لها شيئا، أن أخطبها بشكل رسمي، أن أعقد العقد، ما في. لم يجد إلا الله ليلتجئ إليه. قال لي والله صليت ركعتين في جوف الليل وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا حلالا طيبا كي أتزوج. رجل قال لي هذه القصة وبكى، قال لي والله في عشرين يوم حصلت على سبعين ألف ليرة من المحل نفسه. قال لي ما عاد لحق أسوي تصليح وتركيب وبيع، صار لي فاتح سنتين محل. أنا بريد الأمر بيد الله عز وجل. يعني أنا الحديث اللي بقولكم يا دائما ما بعرف من أدق الأحاديث، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. وإيام ربنا عز وجل لحكمة بالغة يقطع آمالك من الخلق، فإذا يئست منهم فتح لك بابه، فأنت يكون أزكى اتجه إليه مباشرة ولا تطرق باب الخلق. إذن الكرم ضد اللؤم، والكرم في أدق تعاريفه فعل ما ينبغي لا لغرض. أكثر الأجانب أذكياء جداً، قد ينتزعون إعجابك بدقة مواعيدهم بإتقان صنعتهم، بس غرضهم الربح، غرضهم التنمية بالتعبير الاقتصادي الحديث، غرضهم رفع مستوى الأرباح، لذلك يعتنون جدا بصناعتهم بتجارتهم بمواعيدهم بإتقان صنعتهم. هذا يفعلون ما ينبغي لغرض، أما الكرم أن تفعل ما ينبغي لا لغرض. إنما نطعمكم لوجه الله، فمن وهب المال لجلب النفع أو لدفع الضر أو للخلاص من ذم فليس بكريم. يعني هلأ إذا إنسان عمل عمل بطولي بيقول لك لأغراض انتخابية انتهى العمل، هذا مو بطولي. يعني هلأ بالعالم كله إذا إنسان عمل عمل بطولي هو بمقياس الإنسانية عمل إنساني، ما الذي يفرغه من مضمونه؟ أنه لأسباب انتخابية فقط، سقط العمل، هذا معنى إحباط العمل. أما المؤمن يفعل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، لا لمديح ولا لثناء ولا لمكافأة ولا لذكر يجري بين الناس. قال: من وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص من ذم فليس بكريم. والجمع كرماء، وأكرمه إكراما عظمه ونزهه، والكريم هو الصفوح عند الذم. والكرم إذا وصف به إنسان فهو اسم لأخلاق عديدة وأفعال محمودة التي تظهر منه، اسم جامعة كالمروءة كاللؤم، لؤم اسم جامع لمفردات من الأخلاق الخفيفة، والكرم اسم جامع لعدد كبير من الأخلاق الفاضلة. قال: الكرم يقترب من الحرية. الحرية صفة مديح، فلان حر. الإنسان إذا خضع لنزواته ليس حرا، عبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعف عبد الدرهم، عبد المال، تعف عبد الخميصة، تعف عبد البطن، تعف عبد الفرج. فالإنسان أيام يخضع لنزواته، إذا ليس حرا عبدا، إنسان يخضع إلى عصبيته الضيقة. فابنه على حق ولو كان أسوأ الناس، ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسن الناس. وهذا الشيء يضع عند النساء، تثني على ابنتها وتمدح ابنتها، وبنت ما في منا، وبنت فهيمة، وبنت طباخة، وبنت مثقفة، وبنت وبنت. وحينما تتزوج هذه البنت يبدو منها ما لا تحمد عقباه. فهذه المرأة ليست حرة، لأنها تزور الحقائق بدافع من عصبية ضيقة. من هو الحر؟ الذي ينطق بالحقيقة ولو أنها مرة. من هو الحر؟ الذي ينصف الناس من نفسه. فكلمة حر لا يخضع لهوى، لا يخضع لنزوة، لا يخضع لضغط، لا يخضع لفقر، لا يخضع لطمع. الطمع أذل رقاب الرجال، كاد الفقر أن يكون كفرا. الإنسان يحب عشيرته وأبناء ملته وأبناء جلدته، يحبهم إلى درجة الكذب والنفاق، ويكره أعداءه إلى درجة الظلم، يجحف بحقهم. من هو الحر؟ الذي ينطق بالحق ولو كان مرا. إلا أن العلماء قالوا: الحرية تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة، كمن ينفق مالا في تجهيز جيش في سبيل الله. اللهم صل عليه. حينما جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل جيش العسرة بأكمله رضي عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر المعروف. واحد جاء اسمه تميم الداري، كان بالشام، اشترى سرج واشترى حبال واشترى زيت، وجاء مع غلمانه وعلق القناديل في المسجد، ربطها بحبال وأسرجها، ثم حينما دخل وقت العشاء أسرجها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا سرورا بالغا، قال: من فعل هذا؟ قال: تميم الداري. فقال: يا تميم، نور الله قلبك كما نورت هذا المسجد، لو أن عندي، لو أن لي بنتا لزوجتكها. من شدة تقديره لهذا العمل، يعني أيام إنسان يقدم خدمات لمسجد، يقدم خدمات لدعوة، له عمل طيب، يسهم في خدمة الآخرين. يعني أنا ما أنسى، لا أنسى أبدا الآية الكريمة التي تذكر أن امرأة عمران قالت: ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا. في واحد من الحاضرين وأنا معكم ما له ميزة؟ مستحيل. هذا يتقن الرياضيات، هذه المرأة تتقن الطبخ. في امرأة أصيبت بمرض خبيث في دماغها وشفاها الله عز وجل، فنذرت لله عز وجل أن تعمل صالحا. فقيرة لا تملك من حطام الدنيا شيئا، ماذا تملك؟ استأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام النفيس وتبيعه للأسر الغنية التي تحب أن تأكل طعام بيتي، والفرق والربح كانت تعالج به المرضى. مثل امرأة لا تملك إلا فن الطبخ، وظفت هذه القدرة في العمل الصالح وبدأت تجري عمليات وخدمات للفقراء المرضى، هذه تقربت إلى الله بطبخها. في إنسان ما له ميزة؟ امرأة عمران ماذا تملك؟ تملك ما في بطنها. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. في عندنا أخ محامي وأخ طبيب وأخ مهندس وأخ مدرس، وإنسان حالته المادية جيدة، وإنسان عنده قدرة إقناع، وإنسان في عنده خبرات معينة، فتلاقي الحياة تحتاج إلى تعاون. قدم شيء لله عز وجل. قال له: يا بشر لا صدقة ولا صيام ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله أنا أيام أكون ممتن جدا من بعض الأخوان اللي أنا محامي، إذا عندك أخ فقير له قضية بعثه لعندي، الله يجزيك الخير. قال لي: أنا محلل، إذا كان في عندك أخ فقير بده تحليل أنا جاهز. أنا طبيب هيك روح، في أخ فقير بعزه مجانا. يعني مرة أخ من إخواننا الكرام جراح، قال لي: أنا مستعد أي أخ بده عملية. بعثنا له أول أخ عمل له عملية بالمستشفى ودرجة ثانية والناجحة العملية، بعثنا له أخ ثاني أخ ثالث. هذا أدى زكاة اختصاصه. بدك توسع مفهوم الزكاة، في زكاة مال عام، في زكاة وقت، في زكاة خبرة. إلنا قريب عنده محل حلويات في المرج، قال لي: أصلاً 30 سنة، صار في عنده واحد أرمني اسمه، قال له: بتعلمني الباتشة؟ قال له: على عيني، تفضل. عمل أمامه طبخة بسموها ما بعرف، خلطة، ودخلها على الفرن، وقال له: اكتب الكميات والمعايير، كتب. قال له: عمل واحدة قدامي لشو؟ عمل واحدة أمامه، قال لي: والله يا أستاذ 30 سنة كل سنة بيجي بالقامش لي هو ومعه هدايا كل سنة. قال له: كل هالخير من فضلك. ما ضاعي هذا، شو سوى؟ أدى زكاة خبرته. ممكن تأدي زكاة مالك، زكاة وقتك بدرس علم، زكاة خبرتك. علم، بعت لك ابنه بدون أجر ما بيعلمه بس في شغله، وتفكر المحرك طلع لبرا بيقول له أحمق. علمه، الله هو الرزاق. أدي زكاة خبرتك، أدي زكاة مالك، أدي زكاة وقتك، أدي زكاة صحتك، عاون المرضى، أدي زكاة وقت فراغك، عاون الضعفاء. إذن الحر، قد يقال فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة وكبيرة، أما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة، كمن ينفق ماله في تجهيز جيش بأكمله، كمن يتحمل ديات القتلى ويحقن دماء المسلمين، هذا عمل جليل. أما الآية الدقيقة أيها الإخوة، أيام المشكلة تقرأ الآية تجري على اللسان كثيرا، بس دقق في معانيها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعلاكم مكانة عند الله، أشرفكم، أقربكم إلى الله، أتقاكم. انتهت العملية. الله عز وجل قال لك أنا المقياس عندي التقوى، الطاعة يعني. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله، أتحب أن تكون عند الله أكرم الناس؟ أطعه. شيء بين إيديك تبذول، في ألف شخص لن تستطيع أن تصل إليه، ولن تستطيع أن تخصب وده، ولن تستطيع أن تقابله، لكن الله جل جلاله خالق الكون يقول لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أي إنسان يطيع الله عز وجل، الله بقربه يرفع له مكانته. أما إذا وصف الله عز وجل بالكرم فقال هو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر. جاء اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني هو أكرم الأكرمين، هو المعطي، هو المسعد، هو المحسن. والناس والعياذ بالله لا يرون إحسان الله. الأيام تدفع عن إنسان بسيارة 5 ليرات، تقول طيب شكرك، طول الطريق ما في حاجة، غلبت حالك الله يجزيك الخير، خجلتنا مرة مرتين بعد لك ياها 5 ليرات. يلي منحك نعمة الوجود لم تكن شيئا مذكورا، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد، خلق لك من جنسك امرأة هدية لك، آواك في بيت، أطعمك ألوان الطعام، خلق لك أنواع الفواكه، جعل لك ابن بالبيت يملأ البيت فرح، أعطاك أجهزة دقيقة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كيف هذا الذي خلق كل هذه النعم ألا يستحق أن تشكره، أن تذكره؟ إنك إن شكرتني، إن ذكرتني شكرتني. وفي بالرحمن أيضا آية ثانية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العلماء قالوا لا ينبغي أن تقول كل من عليها فان، ينبغي أن تتابع الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني الله عز وجل هو المكرم، هو الكريم، هو المعطي، منحك كل النعم. أما مسكين الإنسان الجاهل الغافل يعزو هذه النعم إلى غير الله، يعزوها تارة إلى ذكائه، إنما أوتيته على علم عندي، أو إلى ملكه، أليس لي ملك مصر، وما إلى ذلك. يعني أحيانا الإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الألوهية. الكون كله عطاء من عطاءاته، الكون كله. يعني أنا أذكر ذلك كثيرا، يعني ممكن تصدق أنه في مليون مليون مليون مجرة، وبكل مجرة في مليون مليون نجم، يعني في واحد قدامه 24 صفر، مليون مليون 12، ومليون مليون 12، 24 صفر. يعني شو الرقم هذا؟ كل هذه الكواكب والنجوم مسخرة للإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني إذا واحد قال اقرأ وربك الأكرم، ألا يشعر برعشة، بخفقان، بجلد يقشعر، بقلب يخفق؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أخواننا الكرام، الدين أساس الحب، الحب. إذا ألغي الحب من الدين صار الدين ثقافة، طقوس، فولكلور، عادات، تقاليد، معلومات، مشاعر، كتب، هكذا. أما إذا كان في بالدين حب فعلى المستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه الآية: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، من إجلال الله عز وجل، من إجلالك لكرمه، قال المؤمن: يجل الله فلا يعصيه، ويطيعه فلا يخالفه، لأنه ذو الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، الكافر يقف عند النعمة، والمؤمن يتجاوزها إلى المنعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده النعمة، والمؤمن يتقلب في نعم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبه؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني الملخص أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله وخوف منه وحب له. تعظيم بالآلاء، خوف بالمصائب، محبة بالنعم. يعني كأسماء تشربه الطريق سالك، لو كان غير سالك يا لطيف، آلام الحصر لا تحتمل، لازم إسعاف الساعة 3 بالليل ليفتحوا المجرى. أكل طعام طريق سالك، لو صافي انسداد، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الأمعاء ما في إحساس بالحر والبرد، لو وضعت في الأمعاء ماء يغلي. أما آلام الضغط لا تحتمل، آلام الضغط لا تحتمل. أكل طعام الطريق سالك، مشيت متوازن، لو اختل جهاز التوازن تحتاج إلى عكازة، تمشي متوازن. الأجهزة تعمل بانتظام، الحواس الخمس سليمة، فهذه من نعم الله العظمى. أخواننا الكرام، مرة ثانية، الآلاء للتعظيم، والنعم للحب، والمصائب للخوف. بالخوف تتقي أن تعصيه، وبالحب تقبل عليه، وبالتعظيم تتابع الرقية إليه. وهذا إن شاء الله يعني بعض الخواطر الإيمانية المتعلقة باسم الله الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بالنهاية أنت إنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، فإن لم تتعرف إليه عطلتها، وإذا عطلت القوة الإدراكية هبطت إلى مستوى لا يليق بك، والحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يأتونك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر

الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

أقل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والمؤمنين

ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.

إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسيقتل.

نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم

إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك

المجاهدين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا

ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي

ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا

أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود

أَوْلِيَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل

منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: نسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم.
1: ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسياً،

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، ليس شيء أضر على المجتمع من وجود النزاع والخصام بين أفراده، لذلك حرص الإسلام على إزالة أسباب الخصام وأمر المسلمين بالتآخي وعدم التنافر. وقد بين الله عز وجل أن الإصلاح بين الناس من خير الأعمال وأفضلها، فقال سبحانه في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.

أخي المسلم، إن العالم الحق هو الذي إذا سئل عن شيء لا يعرفه قال لا أدري، فليس في عدم معرفة كل الأمور عيب، والذي يفتي بغير علم فقد ضل وأضل. ولقد كان العلماء العاملون لا يخجل أحدهم أن يقول لا أعلم إن كان لا يعلم، وبذلك سارت سيرتهم الطيبة بين الناس. سئل الإمام الشعبي رضي الله عنه عن أمر من الأمور فقال لا أدري، فقال له السائل: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت عالم العراق؟ فقال رضي الله عنه: إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أكثر أدبا وعلما منا، ولم تستحي من قولها كما حكى القرآن الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.

0: إن محبة الإنسان للقاء ربه عز وجل تتجلى في إيثاره الآخرة على الدنيا وفي الاستعداد للرحيل عنها، وأن يوقن العبد أن ما عند الله تعالى خير وأبقى، وأن الآخرة خير من الأولى. والذي يرجو لقاء ربه تعالى يقدم العمل الصالح ويخلص العمل لله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث النبوي الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
1: جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا.
0: أيها الأخوة المؤمنون، لقد حرص الإسلام على أن تقوم العلاقات بين الناس على أساس من التراحم والتسامح والحب في الله تعالى، ومما يساعد على ذلك إلقاء السلام. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

أيها الأخوة المؤمنون، يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وما أجمل قول الشاعر في هذا المقام: أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله. أستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله. طوبى لمن حسنت منه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله.

أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

ربي ونصحت لكم ونصحت

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

والله يكرم من يرى ويشاء صلوا على المبعوث بالنور الذي

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، لك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصل الله. استووا. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

0: ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

عقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول ما قاله الحق سبحانه وتعالى في غزوة أحد، مبتدئين بقول الله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ونحن نعلم أن هذه الغزوة كانت الغزوة الثانية بعد غزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر الكبرى انتهت بنصر المسلمين وهم قلة في العدد وفي العدة، وأنهم لم يذهبوا إلى المعركة ليشهدوا حربا، وإنما ليصادروا أموال قريش في العير تعويضا لأموالهم التي تركوها في مكة. ومع ذلك شاء الله لا أن يواجهوا العير المحملة، ولكن ليواجه الفئة ذات الشوكة. ولكن هذا النصر وإن يكن قد رب المهابة للمسلمين في قلوب خصومهم، فإنه قد جمع همم الأعداء للإسلام ليتجمعوا حول تسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر. ولذلك قلنا إن رؤوس قريش منعوا نساء قريش أن يبكين على قتلاه، وهذا من ناحية العاطفة التي يحبون أن تظل مهججة، ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذي نجا ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اعتباره. حاولوا قبل أحد أن يصنعوا شيئا، ولكنهم كانوا يردون على أعقابهم. فمثلا قاد أبو سفيان حملة مكونة من 100 وأراد أن يهاجم بها المدينة، فلما نمي خبرها إلى سيدنا رسول الله نهد بصحابته إليهم، فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله ففر هاربا، وألقى ما عنده من نؤنة في الطريق ليخفف الحمل على الدواب لتسرع في الحركة. ولذلك يسمونها غزوة السويق، لأن كان كل طعامهم من السويق. وحاول بعض الكفار أن يغيروا على المدينة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم على رأس مقاتلين، فمرة 100 ومرة 150 ومرة 200، وفعلا شتت شملهم. وكان من خطته صلى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم يريدون أن يتآمروا لغزو المدينة، يظل في بلدهم وفي معسكرهم أكثر من شهر. كل ذلك سبق غزوة أحد، وبعد ذلك تجمعوا ليجيئوا لغزوة أحد، وكان ما كان. هذه المعركة تجلت فيها آيات الله الكبيرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما نصرهم ببدر وهم قلة لم يخرجوا لمعركة، وإنما خرجوا لمصادرة عير، ربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سينصرون على هذه الوتيرة، وبذلك ينفذون أسبابه. فأراد الله أن يعلمهم أنه لا بد من استنفاذ الأسباب إعدادا لعدة ولعدد وطاعة لتوجيه قائد. فلما خالفوا كان ولا بد أن يكون ما كان. والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال بالنصر، ولذلك سيجيء فيما يأتي 60 آية حول هذه الغزوة لتبين لنا مناط العبرة في كل أطوارها لنستخرج منها. المنتصرون عادة الجو معهم رخاء، ولكن الكلام في سياسة المنهزم. سياسة المنهزم وثباته ده هي اللي عايزة وقفة. فجاء القرآن ليقص علينا كل همسة في الغزوة لنستخرج منها العبرة ولنستخرج منها العظة. العبرة الأولى أنهم حينما خرجوا المنافقون تخلفوا بقيادة ابن أبي. إذن فالمعركة إنما جاءت لتمحص المؤمنين، والتمحيص يأتي في الشيء الواحد. التمييز يأتي في شيئين، تمييز يبقى ده مؤمن وده كافر، إنما التمحيص يجي للمؤمن ويعركه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن اليقين. فالتمييز الإيمان والكفر ده شيء، والتمحيص شيء تاني. يمحص الفئة الواحدة، يمحص الفئة المؤمنة، لأنها ستكون مأمونة في التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة إلى أن تحمي هذه العقيدة. فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابتة وجأش متصل وهمة دونها ما زخارف الدنيا كلها. إذن ده هو التمحيص. وبعد ذلك يعالج النفس البشرية على أوضاعها البشرية. فليس المؤمنون بالإسلام بمجرد الإيمان، انصبت فيهم كل عقائد الإيمان، ولكن كل مناسبة تعطي لقطة من العقيدة ليتكون بعد ذلك الأمر العقدي كله. هم الطائفتان أن تفشل، نفوس بشرية، ولكن أأنفذت ذلك العزم أم رجعت؟ إذن ففيه في الذين أعلنوا إيمانهم طائفة من أول الأمر نكست، وطائفة خرجت ولكنها همت ثم عادت. إذن ففيه طائفة من أول إشارة للمخالفة، وفيه طائفة تحدثها نفسها ولكنها لن تقف عند حادث النفس بل تسوب وتؤوب، وطائفة تثبت. والطائفة الذي تثبت أنواع، تثبت إلى نهاية الأمر وتثبت إلى الغاية السطحية من الأمر. فالرماة الذين رأوا النصر أولا هؤلاء من الذين ثبتوا، ما فروا أولا مع ابن أبي وما كانوا من الطائفة التي همت، ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا. ومع ذلك بعد بريق النصر الأول اشتاقوا للغنائم وخالفوا أمر الرسول، ولذلك سنقرأ إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حصل ما حصل. أدي واحد. وبعد ذلك تأتي لقطة أخرى وهو أن لا يفتن في أحد من المسلمين. خالد بن الوليد بطل أحد، وهو الذي استغل فرصة نزول الرماة عن أماكنهم، وبعد ذلك جاء فطوق جيش المسلمين وكان ما كان. خالد هذا قبل أن يسلم ألم يكن في غزوة الخندق؟ وكان في غزوات كثيرة، فأين كانت عبقريته في هذه الغزوات؟ إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر، ولكن لا توجد عبقرية بشرية لتصادر ترتيبا ربانيا. ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الخندق الأحزاب وظهر هنا في هذه المعركة. لماذا؟ لأن المقابلين لخالد خالفوا أمر القيادة، فبقيت عبقرية بشر لعبقرية بشر، ولكنهم لو ظلوا في حضن المنهج الإلهي في التوجيه وظلوا ما كانت عبقرية خالد لتطفو على تدبيرات ربه أبدا. أيضا المنهزم، ونقول منهزم بحسب السطحية الحكمية، وإلا فالتحقيق التاريخي لكل العسكريين إلى الآن الذين يدرسون هذه المعركة يقولون لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار للكفار. كيف هذا؟ أنك لأمن النصر. كيف تفسر نصر فريق على فريق؟ بأن يجلي فريق فريقا عن أرض المعركة ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة والفريق الثاني يروح. وهل قريش ظلت في أرض المعركة أم فرت؟ طيب، ويفسر النصر بأنها تأسر جماعة من الطائفة المقابلة. هل أسرت قريش واحدا من المسلمين؟ بالله قولوا لي لو أن المسألة مسألة نصر، بعد أن يعلموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال، أما كان يغريهم النصر هنا أن يدخلوا المدينة ولا تغدروا عليه؟ إذا لا أثر، ولا أخذوا غنيمة، ولا دخلوا المدينة، ولا ظلوا في أرض المعركة، فكيف تسمي هذا نصرا؟ قل المعركة ماعت. ومن الذي ظل في أرض المعركة؟ إنهم المسلمون. وهنا تتجلى بقى البطولة الحق بقى، لأن كما قلنا في حالة النصر يكون الأمر رخاء، حتى اللي ما قبلش في المعركة بلاء حسن ينتهز فرصة النصر ويصول ويجوب. ولكن المهزومين الذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم وضعف أن يصعد الجبل، حتى أن طلحة بن عبيد الله يطأطئ ظهره لرسول الله ليمتطئه فيصعد على الصخرة، ورسول الله يسيل منه الدم، رسول الله تكسر رباعيته سن الرضعة الهنا دي، رسول الله تأتي حلقة حلقتين من حلق المغفر في وجنته، حتى لقد أرجف المرجفون أن رسول الله قد قتل. كل هذا هو التمحيص. فمن الذي يثبت مع هذا؟ الذي يثبت مع هذا هو الذي يؤمن على أن يحمل السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلا من أبطال المسلمين كان حوله فلا يجد سعد بن الربيع، فيقول لسيدنا زيد بن ثابت التمسوا سعد بن الربيع
4: أين هو؟
3: قال زيد فذهبت لأتحسسه. فرأيته وقد طعن 70 طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية قوس. فلما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربك السلام ويقول لك أين كيف تجدك، يعني ازاي حالك؟ قال قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله، وقل له إني أجد ريح الجنة، وقل للأنصار ليس لكم عند الله عذر إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، يعني إن أحد تمكن من رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه، فانظروا آخر ما كان منه حين أسخن في المعركة فلم يقوى على أن يحارب بنضاله، انتهز بقية الحياة ليحارب ببقاله لتصير كلماته دويا في أذن المسلمين، وليعلم أن هؤلاء الذين أسخنوه جراحا ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه، وأنه ذاهب إلى الجنة، وتلك هي الغاية التي يرجوها كل مؤمن. هذا هو موقفه. نجد أيضا أن الذين يعذرهم القرآن في أن يشهدوا معارك الحرب يتطوعونهم لمعارك الحرب. فمثلا عمرو بن الجموح كان أعرج، والعرج عذر أقامه الله مع المرض، حتى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، وكل أولاده ذاهب إلى المعركة، ومع ذلك يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة. يقول له الرسول إن الله قد عذرك، يعني أعطاك عذرا في أن تتخلف، وكل أبنائك في المعركة. فيقول له يا رسول الله أنا أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أحقل في الجنة بعرجتي. هو ظن أنه حيروح أعرج، ظن أنه حيروح أعرج، قال له أنا عايز أروح. هذا خيثمة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ابني الذي استشهد ببدر رأيته في الرؤيا، يقول لي يا أبت أقبل علينا أقبل، فأنا أرجوك أن تأذن لي في القتال في أحد. فأذن له فقاتل فقتل فصار شهيدا. وتتدلى الروعة الإيمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليمان، النسب الإيماني، أبوه كان كافر، وبعد ذلك رأى حذيفة بن اليمان قوما من الأنصار يذهبون إليه ليقتلوه، فقال إليكم إنه أبي فلم يسمعوا منه، وفعلا قتلوا أباه أبوه. فماذا قال؟ قال غفر الله لكم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ديته، فقال له حذيفة بن اليمان وأنا تصدقت بها على المسلمين. هذه أشياء في المعركة تدلنا على أن المعركة كان ولا بد أن تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعلوها في الأرض. قول الحق سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نقلهم في معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار، فكأنه يريد أن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم، وإياكم أن تعتمدوا على العدد أو العدة، ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم. لماذا؟ لأن مدد الله إنما يأتي لمستقبل لمدد الله. المدد ما يجيش لغير مستقبل لمدد الله. احنا قلنا زمان فيه فرق بين الفاعل وبين القابل. الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل مختلف، فيبقى الاثر مش واحد. مش كمن الفاعل واحد يبقى الاثر واحد؟ نقول له لا، الفاعل شيء والقابل الانفعال بالفعل شيء اخر. واحنا قديما ضربنا لذلك مثلا بان الفاعل قد يكون واحدا ولكن الانفعال يختلف. انا قلت ان احنا بنقرب المساله، قلت كوب الشاي تاتي لتشربه فتجد ساخن فتنفخ فيه، تنفخ فيه لماذا؟ ليبرد. طب وفي الشتاء تصبح الصبح تلاقي ايديك سقعان، تنفخ فيها ليه؟ الله، مره بتنفخ عشان تبرد ومره بتنفخ عشان ايه؟ كتفك. اذا الفاعل واحد وهو النفخ ولكن القابل الانفعال شيء ثاني. يبقى فيه فاعل وفيه ايه؟ قابل. ولذلك القرآن كلام الله ولو انه نزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه اناس. الله يسترها عنه، لا يقولها لنا برضه. شوف عظمة الألوهية. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنف؟ وهو قال ايه يعني؟ الله ما انفعلوش للقرآن. الله، إذا ماذا قال آنفا؟ معناها استهتار بما قيل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الفاعل واحد والقابل ايه؟ قابل مختلف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا فمدد الله لكم إنما يتأتى لمستقبل إيماني. فإن لم يوجد المستقبل الإيماني بما يجيش المدد. احنا قلنا زمان إذا كنت في حاجة في التقبلات السماوية في نفسك حاجة، نقول لك ايه؟ صلح جهاز استقبالك. صلح جهاز استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الإرسال من المحطة ماشي، إنما الراديو فاسداه هيجيب لك ازاي بقى؟ اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه؟ جهاز استقبالك سديد. اهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي الم يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة؟ بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000. ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصر. وهنا لم تصبروا على رؤية الغنائم. ساعة رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها. ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله في التزام أماكنكم فكيف تكونون أهلا للمدد؟ إذن فالمدد من الذي يحدده؟ الله يعطي المدد، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ بل تصبروا وتتقوا. إذن فالصبر والتقوى هما العدة في الحرب. ما تقوليش لا عدد ولا تقوليش إيه؟ عدد. عد ما استطعت. ولذلك ربنا لما قال لنا أعدوا ما قالش أعدوا لهم ما تظنون أنه إيه يغلبهم، لا، أنتوا تعدوا اللي في استطاعتكم. وساعة بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم وأسبابكم انتهت، يبقى الكمالة من مين؟ الكمالة من الله. قلنا البشر في ذواتهم يصنعون هذا. البشر في ذواتهم يصنعون هذا. فمثلا قلنا مرة أنك إذا كنت مثلا تاجرا كبيرا تاجر جملة وتجي لك اللوريات محملة بالبضائع الصناديق وطروط كبيرة وانت قاعد حاطط كرسي على كرسي والعمال ينزلون البضائع، فالعامل جاء ينزل صحارة أو طرد فغلبه الطرد على عافيته بلا شعور منك. ساعة ما تلاقيه حينخ كده ايه؟ انت تهب بتقوم لنصرته. استنفذ اسبابه ولا غدرش، فالذي يعنيه الامر يمد ايه؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى. يقول لك ادي اسبابك، فاذا ما رايت اسبابك انتهت، والموقف اكبر منك، هو اكبر منك ولكنه ليس اكبر من ربك. وما جعله الله اي وما جعل الله الامداد بال3000 او بال5000 الا بشرى. اياك ان تظن ان ذلك شرط في نصر الله لك بذاتك او بالملائكه. هو يقدر ان ينصر بدون ايه؟ بدون البس. دي بشرى ليه؟ لتؤنس الماده البشريه. ساعه ما تشوف عدد كبير قدامك كده ليه؟ لان هم متفوقين عليك في العدد، تقوم تشوف عدد اكتر منه، تبقى اسبابك تعمل ايه؟ وما جعله الله الا ايه؟ بشرى. ولتطمئن تثبت به ايه؟ قلوبك. ولكن النصر من عند الله العزيز الذي لا يغلب. ومعنى انه لا يغلب ليس معنى ذلك انه يصدر المسائل كده مدام ما حدش يغلبه، يعني لا، بحكمه. يصدره بايه؟ بحكمه. قلنا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبته. النصر ياتي لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. واظننا تعرضنا لكلمه ليقطع طرفا. قلنا قطع الطرف يتحدد بمعرفة الطرف لماذا؟ طرف ايه؟ ان كان للعدد الكثير فقطع الطرف ان يقتل بعضه، مش كده؟ ان كانت لهم ارض واسعة يبقى قطع الطرف ان يأخذ ايه؟ من ارضه. ولذلك اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها. كل يوم بيخسروا ارض ايمانية، الارض الكفريه بتبقى ايه؟ ايمانيه. كل يوم بيخسروا ارض. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها ايه؟ من اطرافها. طيب هذا بالنسبه لسعه الارض. طب القهر والسلطان يبقى بايه؟ بانهم ينهزوا. طيب افرض ان الطرف هو المال، يقطع طرف ناخد شويه غنائم، يبقى قطع طرف من المال ولا لا؟ طب المنزله التي كانت تهابها الجزيره كلها بتهاب قريش، وقوافلها التجارية للشمال وللجنوب لا تستطيع قبيلة أن تتعرض لها. ليه؟ عشان اشمعنا اشمعنا قريش؟ قال لك لأن القبائل كلها تعرف أنها ضروري ستذهب إلى البيت في موسم الحج، فما فيش قبيلة تتعرض لها، لأنها بكرة هتروح فين؟ في بطنها، في قريش. إذن السيادة بقى والعظمة والعنجهية والآخرة، ساعة يعلم أن هؤلاء كسروا وانهزموا وأن رحلتهم إلى الشام أصبحت معدلة، ما عادوش. ولذلك بيدوروا على طريق تاني يروحوا له، تبقى المهابة تسقط ولا ما تسقطش؟ إذن فقطع الطرف، نشوف الطرف ده طرف إيه؟ فإن كان طرف عدد يبقى بعضهم ينقتل، وإن كان طرف أرض بعضها يتخذ يبقى أرض كفرية يتروحوا إلى أرض إيه؟ إيمانية، وإن كانت عظمة وقهر ينهزهم، وإن كان نفوس في الجزيرة يزلزل، وإن كانت ما نأخذ من هذه يقطع إيه؟ طرفا من الذين كانوا. وقلنا قول الحق ليقطع طرفا ما قالش ليستأصل. طب ما كانت تبقى معركة واحدة ونستأصل كل المسائل. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى أبقى على بعض الكفار لأن له في الإيمان دور. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لعطفه على أمته ورحمته لأمته وحنانه على أمته، كان يظن إن هو لازم يهديه. ولذلك تعددت آية القرآن لعلك باخع نفسك إيه؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ لعلك باخع نفسك، سورة الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. الله يريد أن يقول لرسوله قولا، مش بيدي له معلومة، هو يعلم أن عليه البلاء، إنما حرص حنانه على أمته، كان يحب إيه؟ إنهم يهتدوا. قال له ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم أو يعذبهم فتشكي نفسك مما فعلوا به. فانت بلغ وبس وانتهت المسألة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والظلم احنا قلنا بقى أخذ الحق من ذي الحق وإعطاءه لغيره، وقمة الظلم اللي هو الإيه؟ لأنه أخذ الحق الأعلى، حق القمة،
4: مدي الالوهيه لغير من يستحق،
3: مش في الاشياء التانية، لا لا ده في القمه دي.
4: الشركه لا ظلم، ان الشركه لا ايه، لا ظلم عظيم. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، ودي مساله ما تخرجتش عما في السماوات وما في الارض، لان لله ما في السماوات وما في الايه وما في الارض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. العجيب ان ايات احد، عايز اقول رضي الله عنه، لان احنا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمه احد يقول احد رضي الله عنه، فتعجب القوم للشيخ الزيدان، الشيخ عبد الله الزيدان، ساعه ما تكلم عن احد قال احد رضي الله عنه، فالناس تعجبوا. فلما راى عجبهم قال لهم: ألم يخاطبه رسول الله بقوله اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ ألم يقل فيه رسول الله أحد جبل يحبنا ونحب؟ أنت عايز في الصحبة أحسن من كده، قل أحد رضي الله عنه. وإحنا كنا قلنا زمان إنك أنت إذا وقف عقلك في حاجة ما تاخدهاش بمقاييسك أنت، خدها بالمقاييس الأعلى. واحنا بنقول هذا الكلام لان العلم الان يجري رمحا رمح حول استخراج بعض اسرار الله في الكون، فبين لنا ان الحيوانات لها لغات وبتتفاهم بها، وبيحاولوا الان يعملوا قانوس للغه الاسماك. وبرضو ربنا لما ذكر لنا حكايه النمله بتاعت سليمان، مش كده ولا لا، برضو دل على انها ايه، على انها طلع كده علشان عاملة دورية عشان تحافظ على النحل، بتقول ايه يا ايها النمل ايه ادخلوا مساكنكم، تبقى في لغة بتتكلم بها ويا بعضها ولا لا. لا يحطمنكم سليمان، وبعدين تبسم مين اللي تبسم، سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قولها ولا لا؟ الله. اذا العلم سائر الان رمح الى ان يثبت ان لكل جنس في الوجود تفهم، وكل جنس في الوجود له انفعال، وكل جنس في الوجود له تكاثر، الا اننا ما نعرفش. ولذلك ايه، لما ربنا يقول علمناه منطق الطير يبقى دي خصوصيه له، اذا فللطير منطق. وبعدين كنا قلنا برضو ولما نتسامى نروح للجماد، مش كده، لما يجي في قوم فرعون يقول ايه، اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كذلك وأورثناها قوما، فما بكت عليهم إيه، بكت عليهم السماء بتبكي والأرض، أمر عجيب ده، مش بتتفاهم بس، ده لها عواطف، لأن البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطفي وجداني، يبقى مش بس بتتكلم، لما يجي ربنا ان ربك اوحى لها، مش اوحى للارض انها، مش كده، او قال لها ولا لا، فقال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها قالتا ايه اتينا طائعين. الله، اذا في تفاهم، قال لك ده في اكثر من تفاهم كمان، ده لها عواطف زيك تمام، وزي الحاجه ما تزعلك فتبكي الارض برضه تبكي، وما دام بتبكي يبقى لها مقابل وتفرح ولا لا. طب لو كان بيقول على الارض بتاعت فرعون فما بكت عليهم السماء والارض، الله، لو انها لا تبكي مع كل الناس ما كانش فيه ميزه للكلام ده، اذا ما بكت عليهم السماء والارض. لذلك الامام علي قلنا قال ايه، اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع مصلاه، لانه حيحرم من نغمه الايمان، ومصعد عمله، لانه موضعهم في الارض وموضعهم في الايه في السماء. يبقى اذا لا بد ان نفهم ان لكل شيء، احنا بنقول هذا الكلام ليه الان، عشان اذا ثبت بالعلم ان لكل شيء لغه ولكل شيء في الاجناس الكون تفاهما، يقال ان فيه ناس هبت عليهم نسمات الايمان فابتكروها من القران، ما يبقاش حد يجي يقول ايه هي مره فعل، لا نعرف اننا برضو رأتنا دي من القران، وان كنا ما نعرفهاش ازاي دي تيجي، ازاي دي تحصل ما نعرفها. المعركة اللي خدت 60 آية نجد أن الحق تكلم عنها هنا في الموضوع دي، وإذ غدوت من أهلك وإذ هم الطائفتان، وبعدين قلنا قد نصركم الله إيه ببدر وأنتم أذلة الله، وبعدين يروح سيب الغزوة في حرارتها ويروح جاي لنا بأشياء يضعها هنا ثم يأتي ليكمل الغزوة. لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهي ثم يأتي موضوع آخر كان يبقى كلام معقول، إنما ده لسه الغزوة حي فيها 60 آية، فكيف ينهي الكلام في الغزوة ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة؟ وبعد ذلك ينصب القرآن على معاني بعيدة عن الغزوة، ده لسه ما كملش الغزوة ولسه فيها 60 آية جاية في الغزوة، فما الذي يجعله يترك أمر الغزوة ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الله، إيه الحكاية دي؟ سبنا من الغزوة ولم يعطنا إلا استهلال الغزوة، وبعد ذلك ينصب على قضايا أولها قضية الإيه؟ الربا. إيه العلاقة؟ قال لك رحم الله صاحب الزلال الوارفة الشيخ سيد قطب، فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزو مبادئ إيمانية عقدية. لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليها. نريد أن نفهم هذه اللقطات ولماذا استهلت بمسألة الربا. قال لك لأن بسيط كده، لأن الذي كان سببا في الهزيمة أو عدم النصر في المعركة أنهم طمعوا في الغنيمة، والغنيمة مال زائد، والربا فيه طمع في مال زائد.
5: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
8: سمعتها
7: سجد القلب للديان.
8: كلمتها
7: هام بحديثها الوجدان.
8: حاورتها
7: حاورتها قالت بكل لسان.
8: سألتها
7: ردت في موكب النور والإيمان.
8: أحببتها
7: بكل الود والعرفان.
8: أخذتها
7: منهجا لحياة بني الإنسان.
8: سألوني عنها
7: أجبت إنها إذاعة القرآن.
8: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.
1: The people of the ditch, messenger of Allah.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كنت قد وعدتكم في ندوة سابقة عن في الحديث عن مكانة الإنسان عند الله أن نعود إلى هذا الحديث مرة أخرى، لأن فيه بعض القضايا لم نتناولها لضيق الوقت، وها نحن قد عدنا الآن وباسمكم نستضيف فضيلة الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وفضيلة الشيخ العالم سعيد يوسف عكور للحديث عن هذا الموضوع. فجزاكم الله خير الجزاء. يا سيدي دكتور عبد المعز، كنا قد تحدثنا سابقا في بعض أطراف هذا الموضوع، أخذنا بعض يعني أمور. الآن حبذا لو حدثت عن صلة الإنسان بالله، هذا الإنسان الذي نتحدث عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحقيقة صلة الإنسان بالله هي تندرج تحت نظرة الإسلام للإنسان، فجعل له، قلنا أنه قد كرمه الله تعالى بالتكليف، والتكليف فيه هو الإيمان والإيمان بالله. لذلك فما حدود صلة هذا العبد بالله عز وجل؟ هذه الصلة الله تعالى حددها حتى لا نخرج عن دائرتها، دائرة الإيمان، إلى دائرة الكفر. هذه الصلة تقوم على مجموعة اعتبارات، من هذه الاعتبارات صلة الحب، أن الإنسان يحب الله عز وجل ثم يحب غيره لله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، فيحب الله عز وجل، وحب الله عز وجل جاءت فيه المفاصلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك كانت علاقة الحب هي أعلى مراحل الصلة، والصلة بالله عز وجل متميزة.
0: ولذلك يا سيدي نقول لكما أحبكم الله الذي أحببتنا من أجله.
1: الله يبارك فيك،
0: الله يجزيك الخير. هذه دعوة إلى كل سيد الشيخ.
1: الله يبارك فيك.
0: وللأخوة المشاهدين،
1: صلة الحب هذه
0: المشاهدين،
1: صلة الحب تكون معها صلة العبودية، لأن الحب حب الله عز وجل نوع من العبودية له سبحانه وتعالى، فحب الله يختلف عن حب الناس للأشياء، فحب الله دائم لا يتغير، ولذلك فيها معنى العبودية، وفيها صلة الاهتداء، وفيها صلة الشكر لله عز وجل على ما أنعم، وفيها صلة الطاعة. كل هذه الصلات تأتي مع الله عز وجل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى تستقيم هذه الحياة، وبالتالي تصبح علاقتنا بالآخرين محكومة بصلتنا بالله عز وجل. فكل علاقة يبنيها الإنسان مع كل شيء في هذا الكون مبنية بصلته بالله عز وجل. لهذا إذا حسنت العلاقة مع الله حسن كل شيء، وإذا ساءت العلاقة مع الله وانقطعت ساء كل شيء.
0: لا شك يا سيدي.
2: نقطة يعني
0: تفضل سيدي الشيخ.
2: الله يبارك فيك. قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، يعني مهما عظم قدر الإنسان ومهما عظمت إمكاناته اللي تبرز من خلال يعني نشاطه في الحياة، فلا يبقى إلا عبدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أسري به السماوات العلى ثم تجاوز السماوات السبع وكان من الله قاب قوسين أو أدنى ثم عاد إلى الأرض، ما خاطبه الله إلا بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا حتى لا يتخذه الناس من بعده بأنه إله، كما اتخذ بعض الناس رسلهم فجعلوهم آلهة أو أبناء الآلهة لأمر لا يعني هو أكثر من قدرة البشر، بأنه تكلم في المهدي صبية. فمحمد عليه الصلاة والسلام الذي وقف بين يدي الرحمن ما عاد إلا عبدا، وهذا العبد إنما يظهر هذا الوصف في كل أمر أمام الناس الآخر.
0: يعني هذه المنزلة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلها نبي من الأنبياء،
2: ومع ذلك
0: فهو أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده،
2: وهو بنفس الوقت يصر على أن يظهر هذا الوصف للمسلمين لأصحابه. عندما كان يعني يلاقي أحد الناس فيقف بين يدي النبي يرتجف، فيقول له يا هذا هون عليك يا هذا، فأنا لست إلا ابن أم كانت تأكل القديد، كانت تأكل القديد،
0: والمرأة ابن العواتك يعني بالنسبة للنساء،
2: والمرأة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم مشركة وهو يأكل، قالت انظر إليه يأكل كما تأكل العبيد، قال ويحك يا امرأة، فإن كان هناك من هو أعبد مني فقد خسرت. هي تخاطبه بوصف الأذلة، وهو يخاطبه بوصف الذليل لله، أنه عبد لله، العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو يصر على هذا الأمر، ومن هذا المنطلق فقد أحب الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يظهر بمظهر الملوك ولا السلاطين ولا الأباطرة ولا
0: سيدنا حسان يقول وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
2: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
0: ولا كيف لا نحب محمدا
2: عليه الصلاة والسلام،
0: وكيف يدخل الناس الجنة وهم لا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم،
2: ومع أنه عبد.
0: نعم.
2: لكنهم كانوا يعظمون، إذا جلسوا بين يديه لا يتكلمون إلا بإذن، وإذا أراد أحد أن
0: يغادر هذا أدب إسلامي الشيخ، هذا أدب إسلامي، أدب إسلامي.
2: وإذا خطبه أحد الناس فأشار إليه كان يذب أصابع الكافرين عن لحية رسول الله،
0: هذا أدب إسلامي مفقود عند الآخرين، مفقود. عملية الصراخ وعملية الدنيا هذا ما فيه. دكتور عبد المعز، يعني حبذا لو تحدث الأخ المشاهد عن حقوق الإنسان في الإسلام، شايف سيدي، ثم يعني نتدرج بعد ذلك إلى حقوق الإنسان في القانون الدولي وما هذه الأمور التي ينادون بها ويصرخون، فكأن الحريات أعطاها القانون الدولي، كأن البحبحة أعطتها القوانين أو الدول المجرمة الآن لهذا الإنسان. سيدنا عمر، يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فماذا في جعبتك؟ وإن شاء الله الشيء الكثير.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يكرمك.
1: الحقيقة في جانب تاريخي أحب أن أبينه حول موضوع القانون الدولي والحريات. قراء التاريخ، مع أن هذا لا يكتبه كثير من المؤرخين، يقولون بأنه لما انتهت الحروب الصليبية ورجع الصليبيون إلى أماكنهم، اجتمع ملوك أوروبا وقياصرتهم وتشاوروا فيما بينهم، وعقد مؤتمر في فيينا عام 1815 تنادوا إليه، ثم عقدوا اجتماعا آخر في ذلك العام وتنادوا إلى وضع تحالف فيما بينهم يحافظوا به على دولهم.
0: فيينا عاصمة النمسا.
1: نعم. يحافظ به على دولهم وعلى أنفسهم بعد هزيمتهم أمام المسلمين. فرأوا أن الإسلام لا يمكن مجابهته على هيئة حملات متفردة ومنفردة، فكان لابد من الجمع، فاجتمعوا. وكان الأساس الذي قام عليه هذا الاجتماع أنهم يلتزموا بقواعد وآداب وأخلاق الديانة النصرانية. ثم بعد ذلك اشترطوا على كل دولة تريد أن تنضم إلى هذا التحالف أن تلتزم بهذه القواعد والأخلاق العامة التي وضعوها من خلال ديانتهم. حاولت تركيا يوم أن كانت دولة الخلافة،
0: يوم أن كانت إسلامية،
1: نعم، أن تدخل لهذا المؤتمر ليصبح شيئا عالميا، فرفضوا دخولها إلا بشروط. ثم صارت المحاولات. لكنهم صرحوا وقالوا العالم ينقسم إلى ثلاثة مناطق: منطقة الشعوب المتمدنة، ومنطقة البرابرة، ومنطقة المتوحشين. وأنتم
0: ونحن في أي قسم؟
1: من البرابرة والمتوحشين.
0: لا إله لا هو.
1: ولهذا مثلكم لا يصح أن ينضم إلى هذا المجتمع المتمدن.
2: مش كنتم خير أمة
0: يعني
1: سنأتي إليها.
0: ليت الساسة الأتراك يعتبرون.
1: هو جايل في عام 1856 وافقوا على الدخول لكن بشروط قاسية، فأدخلوا الدولة العثمانية أدخلوها إلى هذا المؤتمر لكن بشروط قاسية. اعتمدت المحافظة على الديانة النصرانية وعلى النصارى وعلى الأقليات والتدخل في بعض القضايا الداخلية للدولة العثمانية. في 1923 رفع الحصار عن الدولة لأن الخلافة قد سقطت، ومع ذلك بقيت النظرة إلى أن هذه الشعوب المسلمة ليست من المناطق المتمدنة. وللآن تركيا لم تدخل إلى مجلس الدول التعاون الأوروبي لأن النظرة هي نظرة شعوب متمدنة وقواعد نصرانية. ثم وضعوا قواعد عامة فيهم، فصارت هذه قواعد وقوانين وضعت ابتداء لمحاربة الدولة الإسلامية. جئنا إلى زمن،
0: يعني لا يكفي أن نظام الحكم تغير، يريدون من المسلمين أن يغيروا حتى هم.
1: طبعا. لذلك لما صار هذا النظام الآن بشيء من التناسي والنسيان وعدم العلم عند الأمة المسلمة في زماننا، صرنا نخطب ود القانون الدولي. وهذا القانون إنما وجد ليحافظ على كينونة النصارى ودول الكفر ابتداء. ولهذا إذا أردنا أن ننضم إليه ننظر إلى الأمثلة. الأمثلة: الدخول في عالم المرأة، تحرير المرأة، تغيير المرأة، تغيير القوانين. كل هذه القوانين المتعلقة بالإسلام ابتداء مما يسمونه قوانين الأحوال الشخصية إلى قوانين العقوبات إلى قوانين التجارة، ليست هناك دولة مسلمة في زماننا هذا إلا وتتهم إذا طبقت الإسلام بأنها تخالف القانون الدولي، وإذا أرادت الدخول فالقانون الدولي. ثم طور في زماننا القانون الدولي فصارت العولمة.
0: والعولمة في هذه الفترة إذا سمحت، يعني جاء الناعقون من أبناء جلدتنا فقالوا الآن بالنسبة للمرأة وكيف أخر المسلمين عن أمم الأرض حجاب تشقى به المسلمات.
1: نعم،
0: الله يشقيهم بجهنم.
1: الله يهديهم. يا سيدي، الحقيقة فجاءت العولمة ليست لتفرض نظام تجارة، وإنما تفرض نظاما حضاريا حتى في السلوك اليومي وفي قضايا القوانين الاجتماعية والحضارة الاجتماعية. والدولة القوية أمريكا الآن في زماننا ترفض من أي شعوب من أي دولة في العالم إلا أن تنصهر تحت بوتقة الحضارة التي هي قوانينها، والتي هي قوانين ليست إلا جزء من النصرانية وديانتهم وتعاليمهم. ولهذا رأينا عندهم أنهم يعني يرتقون مفهوم الحريات إلى وضع لا يناسب بشرا ولا يناسب حتى ماذا أقول، فأقروا قضايا كثيرة لا يمكن لعاقل أن يقرها، خروجا من ابتداء كانت قوانين مستمدة من الديانة النصرانية ثم خرجوا بها، فخرجوا من النصرانية إلى قوانين أملتها عليهم عقولهم وشهواتهم ونزواتهم. ثم طلبوا منا إن أردنا أن نرتقي إلى مستوى الشعوب المتمدنة والمناطق المتمدنة أن نتنازل عن ديننا. ليس عن ديننا بمعنى الصلاة، فسمحوا لنا بأن نبني المساجد في بلادهم
0: وأن نزينها،
1: لكن أن نتنازل عن ديننا كتحكيم وكشريعة نرجع إليها. ولهذا اختلفت القضية بين ما يسمى حقوق الإنسان في القانون الدولي وبين ما يسمى حقوق الإنسان في شرع الله عز وجل، فافترقا هدفا وغاية وتأسيسا ونظرة.
0: بارك الله فيك. هناك شيء
2: ومن الحقوق.
0: نعم
2: نعم،
1: وإحنا ما تكلمنا في الحقوق لحد الآن
2: حقيقة.
0: نعم نعم، هو يعني في المقدمة هذه
2: بالإضافة. يعني
0: نعم،
2: هناك حقوق كثيرة حقيقة، مثل حق الحياة، مثل حق الحرية، مثل حق التعلم والتعبير، وحق التملك، يعني وحقوق أخرى كثيرة جدا منحها الإسلام لهذا الإنسان، فلا يجوز لأحد مهما كان ومهما كانت قوته وسلطته أن يعتدي على مثل هذه الحقوق. ففي الدولة الإسلامية الأولى كان المسلمون يتحدثون ويقولون ما يشاؤون ضمن شريعة الله، لا يقصدون إهانة الحاكم ولا يقصدون أن يقولوا للحاكم يقوم لنجلس معك، إنما يتكلمون ليكونوا له عونا على تطبيق شرع الله عز وجل. فمثلا عمر بن الخطاب عندما كان يريد أن يتحدث بالناس في خطبة الجمعة وكان يلبس الثوب الطويل، فكان هذا الثوب أكثر من ذراعين، هي حصة كل مسلم من غنائم غنموها. فلما رأوا أن ثوبه طويل ويقول الناس اسمعوا لي وأطيعوا، فقام رجل من عامة الناس من الناس الذين يصلون يقول يا ابن الخطاب لا سمع لك علينا ولا طاعة. فقال لما يا عبد الله؟ قال من أين لك هذا الثوب الطويل؟ أمة تحاكم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذراعي قماش. فاهتزت أركان عمر فقال يا ابا عبد الله بن عمر قف وأنقذني من هذا، أنقذني من هذا. فقال لقد أعطيت حصتي، فصنع من حصتي وحصتي هذا الثوب الطويل. قال الآن تكلم ولك علينا.
0: والله يقف الإنسان يعني أمام هذه الحوادث مجدوها. الآن لا يستطيع الواحد منا أن يقول لإنسان بسيط مسؤول، والله شويش لا يستطيع أن يقول له هذا الكلام. أما أن يقال لأمير المؤمنين لا سمع ولا طاعة، والله هذا
1: هو السبب يا سيدي.
0: نعم
1: أذنت لي.
0: تفضل.
1: السبب أن مصدر هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية هو أن السيادة والحاكمية لله عز وجل، فليس لأحد سيادة ولا حاكمية مطلقة علينا، إنما السيادة والحاكمية لله عز وجل، وكل الحقوق جاءت من خلال هذه السيادة وهذه الحاكمية، فلا أحد يستطيع أن ينزعها ولا أحد يستطيع أن يمن علينا بأنه أعطانا إياها، وإنما هي حاكمية الله عز وجل، نعبده سبحانه وتعالى وهو الذي أعطانا هذه الحقوق. وبالتالي عندما يأتي الحاكم هو واجبه أن ينفذ أمر الله وأن ينفذ هذه الحاكمية، فيعطي الناس حقوقهم التي أمر الله تعالى بها ولا يعطيهم من جيبه ولا من بيت أبيه.
2: نعم. ثم أيضا من الحقوق، وهذا طبعا قد يكون أهم حق من حقوق الإنسان، اللي هو لابد له أن يتمتع بحياته، حقه في الحياة أن يعيش كريما سليما معافى.
0: يعني نحن عندما نقول الإنسان ليس المسلم فقط،
2: لا لا، الإنسان بشكل كامل. ذلك لما قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس لا يقصد بها فقط النفس المسلمة، بل يقصد بها كل نفس يعني على وجه الأرض. أيضا عندما احتج اليهود قتل يهودي، قتل يهودي يهوديا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه عقوبة القصاص، قصاص، فقال ليس هذا في شريعتنا يا محمد، فأنزل الله عليه عندما ذكر في كتابه الكريم الآية التي تقول أن النفس بالنفس،
0: وكتبنا عليهم
2: أي على اليهود.
0: نعم.
2: فيها أي في التوراة. نعم. أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
0: والجروح
2: والسن بالسن والجروح
0: قصاص.
2: فكان هذا يدل على أن آدمية الإنسان محترمة لدى الإسلام، ولا يجوز أن يقتل. ومن الحق الذي افترضه الإسلام يعني الحق في القتل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، فيقول لا يحل المرء المسلم أن يقتل مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التاركي للجماعة.
0: سيد والله الآن الرجل يقتل على سيجارة،
2: رجال مش رجل،
0: رجال.
2: نعم رجال يقتل. لذلك لاحظ أن الإنسان، أن الإسلام حافظ على حق هذا الإنسان في الحياة. أذكر قصة المرأة التي زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، لقد زنيت، طهرني. فتكرر هذا 4 مرات، والنبي يزيح بوجهه عنها إلى 4 جهات. فقال لها: اذهبي حتى يتبين لك أنك حامل أو لا. لاحظ، وهو ليس ابن شرعيا. فعندما تبين أنها حامل، جاءت فقالت: حملت يا رسول الله. قال: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت ووضعته، وضعت الطفل. فقالت: وضعته يا رسول الله. قال: اذهبي حتى تفطميه، حتى تفطميه. فلو قتلها وأقام عليها حد الرجم لقتل هذا الجنين في نفسها فيها. ولذلك مع أنه ليس ابنا شرعيا، لكن الإسلام حافظ عليه حتى تلده طفلا، ثم يستغني عن حليبها ولبنها فيأكل الخبز. فجاءت به تحمل كسرة من الخبز، فأخذها، ثم أخذ الطفل، ثم حفر لها حفرة وأقام عليها الحد. هذا يعني إنه الإنسان مهما كان صغيرا أو كبيرا، حتى ولو كان جنينا،
0: يحافظ على حقوق الطفل،
2: إنما يحافظ عليه من أن يقتل.
0: نعم
1: سيدي. لذلك الفرق أن الحقوق في الإسلام، المجتمع له سيادة، سيادته مستمدة من سيادة الفرد وليس العكس. سيادة المجتمع ككامل له هذه السيادة وله هذه الحرية، وهي مستفادة من سيادة الفرد. فالفرد له سيادة جاءته بأمر من الله عز وجل، فلا بد من المحافظة عليها ورعايتها حق رعايتها. البعد الثاني، القضية الثانية الحقيقة التابعة لها، وهي يمكن نعملها على هيئة مفارقات بيننا وبين، أن هذه الحقوق قد نزلت عن طريق الوحي.
0: أيوة.
1: ابتداء،
0: إذن هي ربانية.
1: نعم، ساعة أن نزل الإسلام
0: ربانية.
1: ساعة أن نزل الإسلام وجاء القرآن، ساعة أن ثبتت هذه الحقوق للناس، بخلاف كل دعاة الحقوق في العالم أنهم يحاولون أن يجاهدوا ويقاتلوا بنقاباتهم بمنظماتهم ليكسبوا حقا أو ينتزعوا شيئا من السلطة التنفيذية، بخلاف النظرة الإسلامية والحكم الإسلامي أنه بمجرد وجود هذا الحكم، هذا يعني أن الحريات تتنزل مع نزول هذا الحكم ابتداء. وهذا الفرق بين الإسلام وغيره، أن الحقوق تثبت ابتداء، ولا داعي لأن تجاهد في دولتك لأن تأخذ حقوقا، لأن الحاكم هو فرد له حق كما أن لك حق، لكن حقه في الطاعة كولي أمر، وحقك في المواطنة كمواطن، وكل منكما تحت سيادة الحاكمية التي لله عز وجل. لكن في المجتمعات الكافرة، أقول الكافرة، ما الذي يجري؟ أن المواطن يحاول أن يكسب من السلطات التنفيذية والتشريعية ما يستطيع من قضايا فيعتبرها مكتسبات، يقاتل من أجلها، ولهذا يحاولون أن يحرروا
0: حتى وإن سرق حتى يعتبرها غنيمة. يعني
1: يا سيدي، الآن الشواذ جنسيا يحاولون بل ويجاهرون ويحاكمون من يتعدى عليهم أو يمنعهم، لأنهم بيعتبروا أن هذه حقوق لهم،
0: يعني أمرا معمولا به،
1: لأنه ليس هناك حد أعلى لهذه الحقوق، هم يعتبرونها حقوق. وبالتالي الإنسان يبقى يطارد ويقاتل حتى يحقق ما في نفسه، سواء كان حق له أو ليس بحق، وسواء كان لمصلحته أو ليست لمصلحته. وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا، أننا لا نعطي الإنسان هذا التفلت والتفريط في كل ما يريد، وإلا فهوى الإنسان لا ينتهي.
2: غدا كمان أيضا هذه الحقوق يعني تطبق على جميع أفراد المجتمع أو الدولة، بغض النظر عن كونه أنه من بلاد المسلمين أو من بلاد غيره، أو أن يكون ذا لون أو جنس أو مرتبة اجتماعية تختلف عن الآخرين، فالجميع في نظر الإسلام سواء. يعني عمرو بن العاص عندما جلد القبطي لأنه سبق فرس ابنه، فجاء واشتكى إلى أمير المؤمنين فقال: لقد ضربني لأنه ابن الأكرمين.
0: هو عمرو بن العاص سيدي لم يجلد ابنه، ضربه
2: ابنه، سبق. ابنه تسابق مع القبطي،
0: مع القبطي،
2: فسبق القبطي
0: فجاء ابن عمرو
2: ضربه
0: فضربه.
2: نعم. فعندما ذهب ليشتكي فقال لعمر بن العاص تعال وابنك، يعني تعالوا اثنين للمدينة. فلما علم أن ابنه قد ضربه لأنه أتسبق ابن الأكرمين، فقال له اجلد ابن الأكرمين، ولم يمنعه أن يكون عمر بن العاص قد فتح مصر وقد مدد أطراف الدولة الإسلامية ووسع رقعتها
0: سيدي، هذا
2: أدخل في الإسلام.
0: هذا القبطي الذي جاء يشتكي من مصر حتى
2: يعني أشهر
0: المدينة،
2: أشهر
0: الله أعلم كم جلده، لو فتشوا جلده كم جلده من الروم أكل، لاحظ. لكن سكت فلما جاءت دولة العدل.
2: ثم أيضا يعني ما كان للون أي دور، عندما اختلف أبو ذر مع بلال الحبشي واشتد الخلاف بينهما أو النقاش، فعيره بسواد أمه فقال له يا ابن السوداء، فالسواد عند الجاهلية عيب وعار، فعيره. فكأن أبا ذر يعني لم يأخذ من تربية الإسلام ما يمنعه أن تكون هذه الفلتة، مع أنه من أتقى الناس يوم
0: ولكن ذلك. عنتر سيدي مدح السواد لما عيروه، قال ولولا سواد الليل ما طلع الفجر. نعم. سيدي شكرا لكم على هذه الندوة الطيبة. وماذا نعمل يعني بالوقت يا سيدي الشيخ؟ شكرا للأخ الكريم الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وفضيلة سيد الشيخ الأستاذ سعيد يوسف عكور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا: الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية: لبنان والكيان الصهيوني، حزب الله خارج الطاولة، ما الذي تبحثه الجولة السابعة بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة، حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول: الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير: هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: حياتنا أصبحت مأساوية، فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة: كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة: عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج، غارة صهيونية تحرق مسك وتفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان: نار على الأرض ونار في السماء، لحظة استخدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية: ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا: هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود، يواجه سائقو الإجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر. ويقول سائق التوصيل تامر ثابت إن كلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، إذ يضطر السائقون إلى تعبئة خزان سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد أن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العمل بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات. ويطالب الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، محذرا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل. كامبرا: أفاد واحد من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. تشرح المستشارة العائلية راند فايد أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها، وتزداد حدتها مع فترة المناسبات كما الأعياد. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان والكيان الصهيوني: تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني جولتها السابعة في روما من 4 إلى 6 أغسطس آب، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. فبعد انسحاب الصهيوني محدود من أطراف زوتر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، ينتقل النقاش في في مبدأ الإطار إلى الخرائط. أين ينسحب الكيان الصهيوني؟ من يتسلم الأرض؟ من يقيم أداء الجيش اللبناني؟ ومتى تبدأ المرحلة التالية؟ فلسطين المحتلة، غزة. مع ارتفاع درجات الحرارة يعيش سكان مخيمات النزوح في قطاع غزة وضعا مأساويا بسبب نقص المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد، فضلا عن التكدس الكبير داخل الخيام. فقد وصف أحد الغزيين للجزيرة مباشر المعاناة اليومية التي أصبحت مفروضة عليهم، وأصبحت العائلة المكونة من 8 أشخاص تعيش في خيمة واحدة في ظل ظروف غاية في القسوة بسبب الحرارة وانعدام المياه وكافة وسائل التهوية، ما نجم عنه انتشار أمراض جلدية خطيرة ومعدية مثل الجرب إلى جانب انتشار البعوض. وخلص قائلا: الحياة لم تعد تطاق. مجلس السلام بغزة يقول: قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب صهيوني إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الصهيوني المتواصلة في قطاع غزة. الكيان الصهيوني: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة الصهيوني أمس على طلب الحكومة تمديد التعبئة العسكرية الطارئة بما يسمح باستمرار فترة استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل. وحسب موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري، فإن هذا القرار يتيح للجيش الصهيوني استدعاء ما يصل إلى 240,000 جندي احتياط. معطيات فلسطينية تشير معطيات فلسطينية إلى تصاعد كمي ونوعي في حجم الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية، ولاسيما التي يرتكبها المستوطنون، وذلك ضمن منظومة واحدة تستهدف تفكيك قدرة الفلسطينيين على البقاء في أرضهم. وتوثق 3 تقارير رسمية ورابع حقوقي صادرة عن هيئة مقاومة الجدار ووزارة الأوقاف ومحافظة القدس ومركز معلومات فلسطيني أهلي مجمل الانتهاكات من قتل وتشريد وتنكيل وتخريب واستيطان واعتداء على المقدسات. التحذيرات الإقليمية لبغداد: تعكس التحذيرات السورية والأردنية والكويتية بالرد على أي هجوم يستهدف أراضيها من الفصائل المسلحة العراقية تغييرا في استراتيجية تلك الدول بالتعامل مع المخاطر الإقليمية وارتفاعا للتصعيد في المنطقة ضمن الحرب الأمريكية الإيرانية كما يرى المراقبون. وكان مصدر أمني عراقي قال إن الأردن والكويت وسوريا أبلغت بغداد رسميا بأنها سترد إذا هاجمتها الفصائل المسلحة العراقية. وزيرة خارجية فلسطين تقول: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيان أمس إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة سياسة دولة وليست مجرد أفعال فردية، مشددة على ضرورة تسميته إرهابا صهيونيا وليس عنفا، لأنه يمثل ممارسة ممنهجة مدعومة من الحكومة الصهيونية وقوات الاحتلال. حماس تطالب. قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس للجزيرة أمس إن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار، في حين عبر الكيان الصهيوني عن مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، زاعمة أن حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر. وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة أن حماس أكدت الوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني، مشيرا إلى أن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير في غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الأمم المتحدة: حذر جاستن برادي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين أمس من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميا، مؤكدا أن 67% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: في غضون شهر أجبرت سلطات الاحتلال 13 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم بأنفسهم، بينما نفذت آلياتها 14 عملية هدم أخرى طالت منازل ومنشآت فلسطينية في أنحاء المحافظة، فضلا عن توزيع 26 إخطارا لهدم منازل ومنشآت أخرى. ففي 30 من يوليو تموز الماضي أبلغت محكمة صهيونية المقدسي محمد فايز نمر دويات ووالده بقرار هدم منزليهما في بلدة صور باهر بعد نحو 10 سنوات من بنائهما بمساحة تقارب 130 مترا مربعا قبل أن يقدم على هدمهما ذاتيا هذا الأسبوع. القاهرة. استيقظ سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية فجر أمس في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة على هزة أرضية أثارت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن قوة الزلزال بلغت ما بين 5.2 و5.6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركز الهزة وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ. من جانبه أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. غرب مدينة غزة. بعد إصابتها بحروق بالغة خلال غارة صهيونية قرب منزل عائلتها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة منذ شهور، تعيش الطفلة الفلسطينية مسك أبو معزة التي تبلغ من العمر 3 أعوام آثارا دائمة لتلك الإصابة، تشمل تشوهات في الوجه واحتراق جزء من إحدى أذنيها وفقدان السمع والقدرة على النطق، في حين تنشد أسرتها للمساعدة على نقلها إلى خارج القطاع لاستكمال العلاج. تقول والدتها سمر أبو معزة الجزيرة إن الحادث وقع في 8 ديسمبر كانون الأول 2025، إذ كانت تعد الطعام على موقد نار خارج المنزل فهز المنطقة قصف صهيوني عنيف. عرض عماني. تسابق طهران ومسقط الزمن لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي والتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة مضيق هرمز، في وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات دبلوماسية مرتقبة مع إيران الاثنين عقب قراره للتراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية في إطار مساع لخفض التوتر ومعالجة الملفات الخلافية العالقة وفي مقدمتها مستقبل المضيق التي يعد أحد أهم شرايين الطاقة العالمية. اليونان. لم تكن النيران تلتهم الغابة وحدها، بل امتدت إلى السماء أيضا حين اصطدمت مروحيتا إطفاء أثناء مهمة لمكافحة حريق غابات في اليونان في حادث أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم. أظهرت مقاطع متداولة مروحتين مخصصتين لمكافحة حرائق الغابات تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة مشتعلة قبل أن تصطدما في الجو لتندلع النيران إثر الحادث وتسقط إحدى المروحيتين. الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو مسرح العمليات جاهزا لتوجيه ضربة عسكرية يقول الأمريكيون إنها ستكون الأقوى منذ بداية الحرب على إيران، رغم أنها لن تصل إلى حرب شاملة برأي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمين البحري اللواء محمد عبد الواحد. فقد زادت الولايات المتحدة من قواتها ومقاتلاتها وقطع البحرية في المنطقة، مما يعني أنها قد تنفذ ضربات على مدار الساعة ولفترة ربما تصل إلى 12 أو 13 يوما متتالية، كما قال عبد الواحد في تحليل للجزيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا وأوكرانيا. رأى المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين أن الغرب لن يسمح لروسيا بإنهاء الصراع في أوكرانيا، وبحسب ما نقله موقع أنتي فاشيست عن تصريحات أدلى بها دوغين في بودكاست، فإن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ليست سوى بداية صراع عالمي رهيب سينتهي إما بفناء البشرية أو بفناء روسيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا أيضا. الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية لبنان والكيان الصهيوني. حزب الله خارج الطاولة. ما الذي تبحثه الجولة 7 بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة. حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد. التحذيرات الإقليمية لبغداد رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول: وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: حياتنا أصبحت مأساوية. فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة: كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة: عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج. غارة صهيونية تحرق مسك تفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان: نار على الأرض ونار في السماء، لحظة اصطدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية: ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا: هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 4 درجات. غدا الأربعاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 5 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 2:57، يرفع لأذان المغرب تمام 25:25، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:39. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال، أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents, as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

وهنا أحبتي الله مع الوصايا العشر للإمام حسن البنا. الوصية الأولى بتقول: قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف. الوصية الثانية: اتلو القرآن أو طالع أو استمع أو اذكر الله ولا تصرف جزءا من وقتك في غير فائدة. الوصية الثالثة: اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى فإن ذلك من شعائر الإسلام. الوصية الرابعة: لا تكثر الجدل في أي شأن من الشؤون أيا كان، فإن المراء لا يأتي بخير. الوصية الخامسة: لا تكثر الضحك فإن القلب موصول بالله ساكن وقور. نعم، لا تكثر الضحك فإن القلب الموصول بالله ساكن وقور. والوصية السادسة: لا تمزح فإن الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجد. والوصية السابعة: لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة وإذاء. الوصية الثامنة: اجتنب غيبة الأشخاص وتجريح الهيئات ولا تتكلم إلا بخير. الوصية التاسعة: تعرف إلى من تلقاه من إخوانك وإن لم يطلب إليك ذلك، فإن أساس الإسلام الحب والتعارف. وأخيرا الوصية العاشرة: الواجبات أكثر من الأوقات، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها. نعم، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدبنا بأدبك يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن الهدوء. نعم، الهدوء. الهدوء هو عنوان الإنسان الواعي. لما ما بتسمعش أي صوت بيشتتك أو يفقدك تركيزك، بتحاول إنك تستمع للهدوء وبتركز حتى تسمع دقات قلبك في ودانك. العقل بيصفى من كل شيء وتبدأ بالتفكير في كل اللي مر بيك من وقت الصباح. نعم، الهدوء يا أحبابي سمة من سمات النجاح، والهدوء تعبير عن شخصية قوية ومتماسكة، والهدوء عنوان لإنسان واعي. وبالعكس تماما، الإنسان ده اللي بيفور لأتفه الأسباب وبيهيج لأسخف الأمور، هو يعتبر إنسان ضعيف الشخصية، ضعيف العقل، وضعيف الإرادة كمان. بيقولوا علماء النفس إن الإنسان اللي بيغضب لأتفه الأسباب هو إنسان ركيك الشخصية. فالإنسان الهادئ هو اللي بيقدر إنه يفوز بقلوب التانيين. الهدوء بكل ما يعنيه من معنى قادر على صناعة العجائب والتأثير على النفوس الغليظة. العنف بيولد العنف طبعا، والغضب بيولد الغضب، أما الهدوء، الهدوء يا إخوانا بيطفي الغضب زي ما بتطفي المية النار. خليك هادي، أيوة خليك هادي في تعاملك مع التنين، واستخدم لبقتك مع اللي بيسيئوا إليك، وتكلم بعبارات رزينة وودية، فهو ده أقصر الطرق لكسب التنين ونيل إعجابهم. خليك هادي، بتصنع المعجزات، وما تنساش انت المسؤول عن طريقة معاملة الناس ليك. عبر عن غضبك ولكن بحكمة، فإن كان ولابد من العتب فدايما بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن بقول لك اتقن الفن البديل للغضب، وبقول لك إن الهدوء عنوان الإنسان الواعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك، قيلة الفعال.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج أداب الإسلام للشيخ نذير مكتبي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع في درسنا اليوم لقاءنا الثاني مع ذلك الموضوع العظيم الكبير، وهو أهمية السنة النبوية الشريفة ومكانتها في التشريع. في الدرس الماضي كان الحديث عن الدوافع إلى هذا الموضوع، وفي هذا الدرس سوف ندخل إن شاء الله برحاب هذا الموضوع العظيم، أهمية السنة ومكانتها في التشريع. أولا، السنة ما هي؟ يقول العلماء السنة في تعريفها اللغوي هي الطريقة المحمودة أو المذمومة. الطريقة المحمودة أو الطريقة المذمومة تسمى سنة، هذا لغة. والدليل في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها.
0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج أداب الإسلام للشيخ نذير مكتبي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.